عاشق ليالي الصبر مداح القمر

عاشق ليالي الصبر مداح القمر

Salut.

موال أنا موال وقصتي بتنقال

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مطرح ما تمشت التمساح
1: جندي الحرش مش نهر الأمازون
0: حربة يقد التمساح
1: آه
0: على الصيدان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل العالم.

0: Ahoy!
1: Ahoy!

موفى. نحنا زرعنا الدنيا عم طلنا العالي وحقلي طرابة غني وبستانها حالي.

يا دار فيا علي ويا معاذ علي صف صف عن حني عام كسر

وحال هذا العونه ويم الجدايل والطرحة الزرقاء والخاصر مايل حرقتي لي قلبك ما بيسايل قلبي عحسابك يم العيون.

0: طني عواني طني وعوض رضاني ظل بحبك يا حصمان عشت وربي خلاني وعلى المان بعين عنوب وشوف تسوي بعين عنوب انا لبعت لمكتوب بك احجر الصواني
1: طني عواني طني وعوض رضاني

آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه، وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه، وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي أولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. بعد الله يعبدوا لبنان.

0: هوي لبنان الغني لبنان الهدوي الجنب سما لبنان
1: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

0: Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
7: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: حزيران 2026، صباح الخير، نص ساعة من الوقت يوميا عبر الدلتا نحن وياكم.
1: شيل الزعل وارجع حبيب عندي.
0: Good morning، صباح الخير، يسعد لي صباحكم كلكم يلي عم تبعتوا واتساب، يلي عم تسمعونا. ما عدا شخص واحد اكيد، لا لا لا لا.

0: شخص بحياتك بس يفل بياخد معه كل شي حلو، بياخد معه كل شي منيح، لأنه هيدا الشخص بس يكون موجود بتصير أنت تحب الحياة، بتصير تحب العالم، بتصير تحب حالك، بتصير تشوف الحياة بطريقة مختلفة. هيدا الشخص بس تلتقي فيه ويكون بحياتك تتصالح مع الدنيا كلها، ببطل عندك مشاكل مع حدا، ببطل يهمك حدا، ببطل عندك شي محرز تزعل كرماله أو تعصب، بتشوف الأمور كلها بسهولة، ما بتشوفها معقدة أبدا. هذا الشخص بس يبعد أو الظروف تبعده عنك ولو لفترة صغيرة، بتحس حالك إنسان يتيم، بتحس حالك ما إلك حدا بهالدنيا. هو واحد مش كذا شخص، هو شخص واحد بس بخليك تحس كل هيدا الإحساس. فإذا موجود بحياتك اليوم حافظ عليه، وإذا بعدك ما لقيته جرب تلاقيه، لأنه معنى الحياة ما بيكمل إلا إذا لقيت أو كان هالشخص موجود بحياتك. ما تقاتل وتخسر عمرك أنت وناطر شيء أو حدا ما كان ولا ممكن بنهار من الأيام يكون إلك. يسعد صباحكن وين ما كنتوا عم بترافقونا، بحبكن قد الدنيا. لكل يلي عم بيبعتوا واتساب، في أطيب منكن، في أجمل منكن بالعالم؟ ما في. أمير رايح على الإيكول يا نايم بهالوقت. مين الإيكول نايم؟
1: بكفي تزيد بقهاتي قلبي اللي اختارك حبيب، مش قادر كمل حياتي.
0: ميري بوجور
1: وانت عني
0: لحظة تغيب. اليوم أغنية الختام للشحرورة صباح
1: اللي بحبه ينساني،
0: بدي شوفك لو مشتاق لك أنا. فإذا أغنية الختام اليوم لصبوحة. هلأ أنا بخلص من هون نعيم، رايح صبحي غير شكل على بلدي بقضاء كسروان. إيه قصبي نعيم وما قصبي ومشاوي. هلأ بدي لأوصل من هون لهونيك، هلأ بدي نص ساعة لأنه السير بيكون صوب بيروت. وين رايح أنا؟ على أي بلدة بقضاء كسروان. اسم البنت نعيم معنا اليوم، اسم بنت ببلش بحرف الكاف. كنت أنا بدي سمي نعيم، لو كيفن جا بنت كنت بدي سمي هيدا الاسم، وطارق خيي كمان نعيم كنا بدنا نسمي هيدا الاسم. بعد الغينة الغينة يا مارون. طيب شو السبب الرئيسي؟ اعطوني سبب رئيسي، يعني اهم سبب لطلاق اليوم. ما في محل تروح تقعد نعيم الا ما بيقول لك يا مطلقة يا مطلق يا عم بيطلقوا كله. هلا الطلاق شي داري صار، يعني اذا بتلاقي اثنين بعدهم مع بعض شي غلط. فاعطوني سبب رئيسي للطلاق اليوم. وسام جود مورنينج. أحمد رميل صباح الخير. آيفي عليك هول يا نعيم. Good morning يحيى من دبي. 01-495-222 والواتساب على 0355-355-355. Good morning لحبيب قلبي المتر شربي الرزق نعيم عم بتابعنا هلا.
1: من قلبي سرقتك على قلبي.
0: طيب بس بدي اقول شغله نعيم، تضامن احراجي المبارح عم بفوز على شانفيل. شانفيل باجنبي واحد لانه عنده مبان وخبريات. تضامن احراجي بعد بده جيم بيبقى بالدرجه الاولي، بس اللي عم بيصير مع شانفيل هيدا جريمه بحق جمهورهم، بحق قعدتهم، بحق مدرستهم، بحق حرام عن جد حرام. شانفيل شو بناخد اتصال نعيم؟ الو
2: صباحك فل يا باشا.
0: اهلا،
2: كيفك يا طيب؟
0: تفضل.
2: معك شوي.
0: تفضل.
2: اول شيء بدي اقول لك شغله، السؤال اللي طرحته كتير حلو هذا يا سيد الكريم. خلو مؤسسات الارشاد للزواج،
0: شو السبب الرئيسي اليوم شو؟ اعطيني كلمة.
2: لا ما هي يا سيد الكريم، احنا
0: كلمة واحدة، شو السبب الرئيسي؟
2: كلمة واحدة، عدم وجود توافق في المستوى الثقافي.
0: الثقافي يعني. اوكي شوي، شكرا لك. القناعة، الاسم، البنت بحرف الكاف. عطوني سبب واحد، مش خيانة وقلة ومصاري والسوشيال ميديا، ما في قناعة. أغنية ختام للشحرورة الصباح، منساعدهم شوي نعيم، مؤلفة من كلمتين. بوجور بوجور، صباح النور. سبب واحد، اللي عم بيعطيني سببين ما رح اقراهم.
1: وخذ بقى عهد تعدل.
0: جورج جزبك، صباح الخير. واذا بدكم تسمعوا شغنية يلا، ليه لا؟ نعيم فؤاد دميان، والله زهقني فؤاد دميان. نعيم ايه ايه ايه ايه، لا هيدا مثل وليد واضرب. نعيم نكد النسوان بقلي مارون، القنيعة، فرق العمر بقلي ابو وائل، لا مش ضروري، قلي احمد الشماع. بعد ما حدا عرف اسم البنت نعيم بحرف الكاف. الو،
3: صباحك.
0: تفضل.
3: الك ولا سيد الحرف، الاسم شو هو البنت
0: بحرف الكاف؟
3: ايه
0: الكاف.
3: اوكي، كاتيا.
0: كاتيا
3: مش خيالة كاتيا ولا؟
0: لا مخانقين انا وياها على الاخر. ايه
3: سبب الطلاق يا
0: كلمة؟
3: هو كل الكذب، كل الكذب اللي بيكون موجود قبل الزواج، الكذب.
0: اوكي،
3: كلمة واحدة، الكذب. كون صادق، كون حقيقي، كون انت يا بتقبلك وبيمشي حالكم يا ما بتقبلك،
0: يعني الكذب.
3: اوكي
0: اوكي.
3: اما بالنسبه للمتزوجين خلي يحط لهم ابو ماجد مرتي حلوه.
0: ايه تكرم. يلا جيمي بيقول لي ضعف الايمان. سيروج، صباح الخير. ولا يا سوسو جوابك غلط. طاير طاير. هنادي، بونجور يا هنادي. القنيعة، بعد ما حدا عارف الغنية نعيم، بعد ما حدا عارف اسم الغنية، ما حدا عارف اسم البنت، ما حدا عارف المنطقة بقضاء كسروان يلي أنا هلا رايح دغري عليها. طلاق الخيانة. نادر بيقول لي الثقة. ألو، بوجور.
4: وائل معك.
0: أهلا.
4: فارس، الاسم البنت كريستال.
0: لا
4: فارس، ليك في طلاق كتير هلا 100%.
0: طب اعطيني هيك اكتر سبب.
4: سبب انه بيتجوزوا بيكونوا بعضهم صغار.
0: ليك نحنا ليه ما بنتجوز بعض الرجال ومنريح راسنا؟
4: لا ميرسي.
0: ما بدك، ليك اذا بدك فيه ملاقي لك انا عروس، يعني عريس. عروس
4: عريس عريس.
0: ما هو عريس يعني عروس. شمية.
4: لا ميرسي،
0: ما بدك يسر لك.
4: في غيري بحبه خيي.
0: طيب اوكي
4: فارس، شو رايك بالمنتخب؟
0: ايه
4: ما شاف منيح.
0: ان شاء الله
4: تشكيله لذيذ.
0: اوكي
4: ان شاء الله خير.
0: يلا سيانا، بوجور سيانا، يا شو بحبك انا يا سيانا. نعيم سيانا رايح على الكول بهالوقت. عن جد ظلم وجريمة من إدارة شانفيل بحق الفريق. ما في قناعة عم بيقولولي السبب الرئيسي الواحد، العنوان الرئيسي للطلاق هاليوم.

0: نعيم بيقولوا واحد اذا بياخد ملعقه عسل على الريق بتساعده. مظبوط جربه. الو
1: صباح فارس.
0: صباح النور
1: شربل معك.
0: انا مشربول.
1: شو الاخبار؟ تمام
0: الحمد لله الحمد لله.
1: بالنسبه للاسم كارين.
0: كارين ايوه شربول
1: غلط
0: بشرب. لا لا لا لا مظبوط. بس شو خطر على بالك
1: يعني هيك سيابي؟
0: والله منك هين يا شربل.
1: بالنسبه للغنيه ايام اللولو.
0: ايه بس انت بتعرف انه انا وكارين زعلانين؟
1: بعرف هالشي ما انا قلت لك غلط.
0: ايام اللولو من هون. لا مش هي
1: كمان ايام اللولو مش هون. لا شو انا انت طالع عقبالي عالغيني عالغيني
0: بعد الغيني الغيني. لا
1: طيب الغيك بامرك بس ما في الغيك يا
0: حبيبي.
1: جماعه الدلتا ما في الغيكم
0: حبيبي شربي. احكي عني عني بس انا انا شو بدك بنعيم؟ شو بدك بنعيم؟ شو بدك بنعيم؟ شو بدك بنعيم؟ حبيبي شو بدك بنعيم؟ شو بدك فيه؟ يلا
1: ما في ان احنا بلا نعيم ما
0: بنطلع. ليك عم بيقولوا لي احراجي قال انا بطلع احراجي.
1: لا
0: ما بطلع احراجي.
1: بطلع فريا انت.
0: اوكي
1: حبيب القلب
0: يلا باي
1: صباحكم.
0: ميرسي القنيعه. صباح الخير من الحبيب. احلى من 100 بلعه عسل لانه هو العسل بزيت واقف شعر بدل. نعيم ليك ليك انا مش قادر كمل نعيم فلا سبب. خلينا ناخذ بريك بركي بلطقت انفاسي ومنكمل. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي.
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
7: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه لك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام.

0: نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جوزيف بيقول لي لا القناعة ولا شيء، التليفون هو السبب. طيب لخبركم الشغلة، بعد ما حدا عطيني جواب مزبوط، لا الغنية ولا المنطقة ولا اسم، اسم البنت بحرف الكاف رايح هلا على منطقة بقضاء كسروان على 8:30 ترويقة غير شكل نعيم نطرتني، منطقة كتير مشهورة، وأغنية صباح أغنية الختام من كلمتين. أكثر سبب للطلاق هالأيام شو هو؟ بعد عن الكنيسة.
3: هودي أمان
2: ما إلهن، هودي مش أصحاب. 0-1-4-9-5-2-2-2 والواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. نعيم من سهل اسم البنت من 3 حروف. ألو
4: صباح الخير.
2: صباح النور،
4: كيفك اليوم؟
2: شو الأنصار؟ خفتوا؟ انسحبتوا؟ خفتوا تخسروا؟
4: عملنا اجتماع، قلنا في فريق كتير كبير بوجنا.
2: ايه؟
4: بلكي أكلنا 6.
2: ايه؟
4: قالوا يا شباب هربوا.
2: اوكي
4: هربنا.
2: مش هناك.
4: هذا السبب، يعني أنا عم بقوله بوضوح.
2: اوكي.
4: أبو الفوارس شو الأخبار؟ ليك كيف وليد؟
2: ليك بتقلن وليد؟
4: قالوا لي امبارح الشباب بيركلك بفوز الرياضي، يعني الزلمه مزوق والله. انا كمان بدي ارد له التحيه.
2: ليك وليد صدقني ما بيعرف شيء.
4: لا ولو
2: ولا شيء. قل له سمي لي لعيب بالرياض، لعيب الحكم ما بيعرف، سمي لي لعيب بالبايرن ما بيعرف.
4: لا لا لك عم ايه؟ ابو الفوارس
2: لكوب السيارات ما بيعرف. ايه
4: هذا حبيب القلب. ليك فارس هلا شلون فيزا بيخسروا بعد ماتش بينزلوا درجه ثانيه.
2: ايه ايه ايه
4: اوف حرام حرام.
2: واحراج اللي عم بيلعبوهم بثلاث اجانب باجنبي واحد.
4: يعني في فرق لك بلبنان حتى بالباسكت وبالفوتبول إلا عن جد إلا تاريخ وإلا هذا عم تنتشر.
2: شو لكن
4: مثل
2: حرام
4: مثل
2: حرام
4: الراسينج مثل
2: صح.
4: يعني الحمد لله على نعمة الرياضي والأنصار.
2: أوكي
4: حبيبي يا أبو الفوارس.
2: أوكي برافو فادي، عارف الاسم.

بلشوا يعرفوا الاسم نعيم رام بيخلص بخمسة سبعة ستة. يا شو حلوة أغنية صباح، أغنية الختام ما حدا عم يعرفها. منطقة يلي طالع عليها حرف اثنين ثلاثة

0: ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك؟
0: منيح.
1: أنا أقول الأخلاق.
0: الأخلاق. أوكي.
1: والعهد
0: انسحبه. ايه خلص نجمة جوية فينال.
1: هذه تنشيطية دورة تنشيطية يعني ما بدها الأرض وما بدها كل الأرض يعني.
0: اوكي.
1: خير ان شاء
0: الله. يلا. يحيى جواب غلط. سليم جواب مظبوط. عبد ما فيني اسمع فويس بعتذر. ام جيسون و جيسون جود مورنينج. عماد لا ما بحبها للغنية. ماري أجبتك كلها غلط.
2: صعب يرجع لمحله
0: عصفورك لو منك طار. صعب يرجع لمحله. بروح بغط محل تاني. ألو.
3: ألو
0: صباح الخير.
3: بونجور سيري سيدي منون معك.
0: أهلا أهلا إلي.
3: كيفك؟
0: منيح.
3: الغنية هي زي العسل.
0: يا عيني عليك هيدي هي.
3: وانت طالع شحتول.
0: يا عيني عليك أنا لا شحتول ولا جورة الترمس بطلع عليهم. كمل.
3: و شو عندك بعد؟
0: شو عندك بعد؟
3: الأسئلة.
0: اسم البنت بحرف الكاف.
3: اسم البنت كاميليا.
0: كاميليا ثلاث حروف مظبوط. كاميليا ثلاث حروف. كا حرف ميل حرف يا حرف بيطلعوا كاميليا. لك روح يا إليه. نهارك حلو.

جعيطة؟ ما بروح جعيطة أبدا. فاتن جود مورنينج، صباح

0: دوار. الو
1: الو
0: صباح الخير.
1: صباح النور فارس.
0: اهلا
1: جون معك.
0: اهلا جون.
1: ليش ما بدك تروح على جعيطة؟
0: ما بطلع على جعيطة.
1: لك بتجنن جعيطة
0: بخي؟ ما بدي اطلع. ايه زعلان انا وياهم.
1: كرمالي
0: منجرب
1: منصالحكم.
0: ايه منصالح.
1: كي
0: حلو هالاسم بس لا مش كي.
1: مش كي
0: نو.
1: طيب صبحناك.
0: وغيرك؟
1: ما في شيء. ما في فوتبول هلا.
0: تعرف انا اكتر بنت صغيرة بحبها من هي؟
1: اكتر بنت شو؟
0: اكتر بنت بحبها صغيرة هي من هي؟
1: من
0: هي؟ صوفي. هلا بتكون صوفي عم تسمعنا. ياي شو بحبها ياي.
1: حلو اسم صوفي.
0: ايه يلا.
1: بونجور صوفي.
0: بونجور صوفي مني ومنك. اوكي مرسي. تحية لكل اللي عم يسمعونا. وين نعيم؟ بصيدا وحد صيدا. اسم البنت كان نعيم معنا اليوم من 3 حروف. كيم طالع على بزمار. نعيم حدا عارف بزمار؟ وزعينكم أغنية الختام شو حلوة.

هاي صبحيتنا وهيك نص ساعة من الوقت. بتمنى لكم نهار حلو. شو بدي أقول؟ والله يحمي لبنان والله يحمي الجنوب. وبكرة نحن وياكم، أنا وياكم ونعيم على 7:30 8 واسمعوا صباح. يلا

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 8 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: الساعة 8 ونحن ناطرين مراي. أقولكم بتتأخر؟ إن شاء

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب سلعاد بعال قانا شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
8: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
7: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
9: It's very important. No one can succeed alone.
8: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
7: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
8: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
7: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
10: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقرا، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
7: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
11: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنونا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
7: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
12: نحن عنا تواصل دائم، كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق. ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
13: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: مرمورة يا مرمورة.
1: يسعد صباحكم مع بداية يوم جديد. صرنا 2 حزيران، وحزيران مثل أيار رح يكرش كرج لأنه شهر كتير حلو وفيه كتير مناسبات.
2: يا صباح الورد والياسمين.
1: ممكن يقطع تاريخ 2 حزيران ومعيد أحلى صديق، بزعل كتير أنه في ناس الحياة ما حطتهم بطريقكم من قبل، جد من قلبي بزعل. الشيخ سامي بعقليني كل يوم تقريبا من صبحه بهيدا الوقت لأنه كل يوم بيرافقنا، بيحب صبحياتنا. بعرف في شغلة بدي لك إياها وبكل ثقة، أنتوا بتتوارثوا الأخلاق، بتتوارثوا الإنسانية والكبر وبتورطوها للي بعدكن. من الشيخ مرشد الله يرحمه لأولادك لأحفادك اللي مبسوط فيهم قد الدنيا، الله يخليهم. كريس، سامي، كارلو، كالي، أنا خلطت الأسامي كلهم بنفس المحبة على كل حال. واللي بيتعرف على شيخ مرشد صغير او على مازن كمان ما كتير شفته يمكن مرة اثنين، دغري بيستنتج قدي بيشبهوكن كوبي بالاخلاق جد. من في فيه المعايدة، وتخيل عيدك ما نقول بونجور للينا وقدي اليوم مبسوطة ومعجوقة فيك. شيخ سامي طول عمرك، سنتك تكون حلوة، دوام الصحة، كون دايماً محاط بالأصدقاء الحقيقيين والمحبين، بالناس الصادقة اللي مثلك والشفافة مثلك، صغار كبار كل محبينك يضلوا حواليك، وتكون دايماً منيح. نحن كسبنا بالحياة أحلى صديق وأحلى خي.
3: حب يا قلبي قول للكل لما الحب.
1: فهيدي المعايدة مع الافتتاحية لشيخ سامي بعقليني بيوم عيده. ناطرين لينا توعى لنروح نحتفل فيك. وعى يا لينا اليوم تغتسي بالنوم.
3: والشمس تهل ولاقي الدنيا جناين فل.
1: أنا ونعيم نصبح عليكم. الحمد لله امبارح كنا عم نقول الأخبار مش ولا بد، اليوم متفائلين الأخبار إيجابية أكتر بكتير. يا ويلي عم نحكي على صعيد لبنان، برا في زلزال هز جنوب إيطاليا وقوته 6.5. وبالكونغو عدد الإصابات يلي أكدوها بفيروس إيبولا ارتفعت ل 321. حقيقة أخبار حلوة. يا بدر اشتقنا لك. قالي على كتر ما بسمع عن الشيخ سامي صار لازم نتعرف عليه ضروري يا بدر، بس تكون بلبنان. ما ذكرنا فانيسا ونور؟ يه
4: أهل المحبة
1: هيك بحس، ولا أنا غلطانة؟
4: كل الحبايب قرايب
5: دق القمر على باب الدار.
1: ما تقولوا بس الحصة الكبيرة للشيخ سامي، أنتوا كمان إذا اليوم أعياد ميلادكم
4: يا رايحين
1: عبال المية.

0: والله
1: يا
0: والله
1: يا يا يا يا ويلي
0: منك هايله كتير حلوه. شكرا شكرا. لا اليوم ضروري نلغي كل المواعيد، عنا شيء اهم. يلا يا بدر لازم تقطع على اول طياره باذن الله ونرجع نستقبل الكل بهالصيف.

مارون شماس عم بيقول استهلاك مادة البنزين انخفض 30% مقارنة بال 2025. الأجواء الإيجابية تبقي إمكانية ارتفاع أسعار النفط قائمة. الأجواء السلبية قصده، لأنه إذا الأجواء إيجابية بدها تخلي الأسعار تطلع ولا تنزل، يعني بعد في شد حبال وأخذ ورد وطلع ونزول، ما في شي ثابت.

كنا عم نحكي بهيدا الوقت مبارح عن قصة التشفيط، وكذا حدا من أصحابي قالوا لي تعي شوفي هلأ حدنا شو عم بيصير. يبدو أنه فتحنا موضوع عم يتكرر دايما، ومشاهد مأساوية، الناس اللي بتشفط، شباب صغير اللي بتكون عديمة المسؤولية، العالم يلي بتكونوا نايمين بيزعجوكن، يعني أعداد عم بتزيد. بدل ما الناس تتهذب عم نروح للأسوأ الهيئة بأخلاق انعدمت مع الأسف. ولا سألين، بدو يشفط بدو يشفط.

نحن ما بيطلع لنا كل العائلة خلقانين بأيار. طب ليه ما خبرتوني كل واحد لوحده كنت عيدت وعطيتكن حقكن وزيادة؟ مصطفى أدهم عزام وعم نسمعكن. أوكي مين بعت لي صورة هيك لشوف؟ أول مرة بسمعك أنا نازلة على الشغل وأنا ورجع على البيت. لما كيف أول مرة بتسمعيني؟ آه بس دايما بتسمعني يعني يا هي ورايحة يا هي وراجعة، بس مش عارفة تكتب يعني على طول قصدها تسمعنا هي ورايحة وهي وراجعة، لأنه إذا أول مرة بتسمعي ده أنت رايحة ما رجعتي. لما شربي قهوة، شربي قهوة بتوعي. أو مرات بيكتبوا على السريع بسيطة. هابي بيرثدي حبيب، اليوم عيد حبيب كمان، طالعين صوب جبال وأحلى كزدورة. خي خي حمادة. أوكي محمد تر وحسن يسعد صباحكم.

قال بالإمارات صار سن الرشد 18 سنة، نزلوا شوي، القاصر 15 سنة، وهيدا دخل حيز التنفيذ. بتعرفوا عنا بس بيقولوا بلغ أو سن الرشد أي عمر؟ هيك تنشوف ولا منتبهين لا بفتكر.

0: مرمورة good morning. صباح وشاك نعيم.
1: هلا
0: 21 يا ملك الإنجليزي أنت يا أبو الفات.
1: بنقوله نحن سن الرشد عنا بلبنان أي عمر؟ كمان بدلوا شوي بالأرقام من كم سنة.

0: حاجة غريبة.
1: كلال سماحة تحيي مجددا حفل ملكات جمال العرب، بعد شوي بنعطيكم تفاصيل. خلونا هلا نغني مع عبد الحليم وشادية.
0: حاجة غريبة
1: شادية بمصر.
0: أنا حاسس إن ده يوم عيد.
2: مرمورة
1: مرمورة حضرت فيلم امبارح حلو، مش حضرته لفاروق الفيشاوي، بيكون كتير خجول وبيستحي. بنغرم بيسرى، ويسرى مغرومة بيوسف شعبان، بس بياخدها بالآخر بيتجوزها، بيلعبوا الكوتشينة سوا، لأنه ولا مرة الكملوا دق الكوتشينة مع بعض ونصير شيء. المهم أنه فرجونا آخر شيء، حطوا شو بتقولوا له يعني الشاب والبنت بالورق، شو اسمه النعيم، هول هن بنت الكبة. مين شاطر بلعب الورق وشو بتلعبوا بالورق؟ ليخة 14 حمار هات لنشوف.

هلا لنقول العالم بعدها كلها طبيعية؟ أكيد لا. مضروب الناس بلبنان مع الأسف، عم بقولها بضحكة لأنه هيدا الواقع. لعيبة الورق وينه؟ انطلوا علينا. هات لنشوف باختصار شو بتلعبوا بالورق، أي لعبة؟ عنا قتيل و12 جريح بيتمان حوادث سير بها ال24 ساعة. اللي حابين يتواصلوا معنا 03 5 5 5 3 5 5 من نغمة.

0: يا مرمورة.
1: عم بتذكر أنا بعرف ألعب أي لعبة، يمكن 14 14 إيه، مش كتير حريفة بالورق.

0: صباحو مارو.
1: صباحو.
0: نحن منلعب كاتورز.
1: يعني مدمنين؟ نعتبر انه في ناس مدمنة ورق كل ليلة كل ليلة كل ليلة بيقعدوا ساعات. نشوف من اي نوع، خبرونا بعد الاستراحة الاولى.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج؟ موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك اسلم يا بطل
8: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: مراد
1: مش مستحق مش عايب على الرجال.
2: مرافقنا الحاج وهو نايم بيبقى مرافقنا بصوته أكيد، بس عم ياكل رز مع الملايكة، مع أنه مش مثل كل الفنانين يعني بيوعى وحدة تنتين ثلاثة بعد الظهر، لا 9-10 بيكون بكامل نشاطه. شو حلوة هالغنية مع كل السكر النبات، هيدا الصوت بيروح وبيرجع ماشي الحال، مهم عم تفهموا علينا.

مبسوطين انه رح يكون في كتير اصدارات جديدة كل يوم بنحكي عن حدا تقريبا. هالمرة دور لطيفة عندها ألبوم جديد بيتضمن العديد من المفاجآت الفنية، وفي أكثر من تعاون جديد عم تخوض التجربة لأول مرة مع بعض الشعراء وبعض الملحنين، وكتير محمسة. قال يا رب يعجبكم الألبوم والأسامي أكثر من رائعة. ما بعرف إذا هالمرة راح تقدم شي باللهجة اللبنانية، مش أكيدة، بس ما بتصور. يعني غزلتنا أكتر من مرة لطيفة وبأكتر من أغنية وتعاون، يكفي مع زيادة الرحباني.

0: بوسي رجزة هون لطيفة بوستها بالغنية كتير رجزة. في ناس ما انتبهوا قالت لكم موا.
1: بونجور ياي، يعطيك العافية، اشتقت لكم أنا. بونجور المستمعين، صار لي زمان ولا ما طلعت؟
0: وين غايبة؟
1: سوري ظروف. وسيارتي بعده سبيكر على حاله بخشخش ما بيسمع كتير. بس قلت هلا ما حتى هيك بعد الجمعة الصغيرة بلعب الورق وما لعب الورق. أنا ما كنت أبدا يعني لي الورق وما كنت أحمل ورق. سو هلا صرت بعرف ألعب 400، أكثر من هيك ما بعرف.
0: حلوة ال 400.
1: ونهاركم حلو.
0: يسعد صباحك. بدي حدا يظبط لها سبيكرات السيارة لتسمعنا من دون ما الراديو يخش. غير الراديو كله بفتكر ليطلع الصوت أوضح.

في كلمة غير مدمنين بالورق، يعني مش مدمني ورق. بعد في كلمة تانية تستخدم ذكرونا فيها، هول الحريفة اللي بيقعدوا بالساعات كل ليلة كل ليلة بدون يلعبوا ورق، ما في مجال. نسيت شو هي. هو بيصير إدمان مع الوقت، لأ يعني بيتركوا شغلهم ليلعبوا ورق، ما حدا بينسوا ولادهم يمكن مرة.

0: اللي عامل مقابلة كتير حلوة رغب عليمة على المشهد وكلها مشاعر جد وحكي كتير عن تجربته بشكل شفاف, خبر القصص مثل ما هي. اللي ما بيعرف راغب لازم يحضر هيدا المقابلة ضروري, بتتعرفوا عليه أكتر, يعني بتتعرفوا على الإنسان قبل الفنان. الفنان بتعرفوه بس الأساس والإنسان الجواتكن مين ما كنتوا تكونوا.
1: شو هالأخضر, شو هالأخضر الغير شكل يا نعيم, شو هالأخضر وزعينه الأسود يطق يموت.
0: منزل ستيتس ايه؟ مش هيك قصده؟ هيت لنشوفه. من وين عم بتلاقي كل يوم ستوريات جديدة؟ هيدا السؤال. تعرفوا انه الشهرة كذب بالآخر, القضوية كذب. في كتير قصص بالفن بيعيشوها منا حقيقية, اللي بيدوم هو الإنسان جد. انت حبيب شو أخذ من كل هالتجربة؟ انت حبيب دمعاتي, انت رفيق كله موقت لأنه بيخلص بوقت من الأوقات. والفن غدار, في كتير نجوم هلا قاعدين ببيوتهم بتقولوا دي عن أصواتهم. هذا أكثر شيء بدل أنه عن جد في كذب بالموضوع بالآخر. وينها ستيتس ما شفتها؟

0: الكلمة حلوة بس سوري لما ضيع الفكرة انه بيوصل الانسان على الحياة وحامل شموعه بايده. حلو التعبير. ايه
1: ما يبلى الاسود كمان.
0: ييه
1: يسعد لي صباحك.
0: ييه ولابسة اسود كمان. والله ما شفتها. اللهم ان شاء الله نكون طالعين حلوين. نعيم بزبط بس الستوري اللي هو فيها حلو. بقلك ما بتقشعون. عندي صديقة هي بتنزل الصور اللي زبطة فيه ونحن مش مهم عين طالعة عين قاشطة شعر زابط مش زابط, فبتعمل لك تاك بكل ثقة بلا انت حلوة نحن مش زابطين. فكروا بغيركم بالصور, هيدي الأنانية تخلوا عنا. كنت زيني من ضعفه لوائل, ما تعودت شوفه هيك إنسان هالقد ضعيف, بس بستوري نزلها ليقول يلا منغني كلنا سوا طالع مهضوم, أو تعودنا عليه ضعيف. الضعف بكبر مثل ما النصاحة مرة بتكبر.
2: شو مشتاق لي حسيتو,
0: أول مرة بشوف إنسان هالقد بيشبه بيو. كوبي اثنيناتهم الناصحين صار الصبي والبي نعيم, بتفكر عم تشوف هيدا الإنسان بهيدا العمر. ما معقول ما معقول في ناس هالقد بتشبه بعضها وبتشبه ولادها تحديدا.

0: باللبناني كيف منعبر؟ بزقتها بزق من تمها لبنتها أو بزقه بزق. شو البزق طيب بالتعابير؟ عندكم هلأ تفهل غني موسم بزق.
1: صباحهم يا
0: سوري. أي أهلا.
1: بس عسيرة اللي عم تقولي الفنانين اللي قاعدين ببيوتهم في جيل ما بعرف وين صار، توني كيوان، زين العمر، هاني العمري، يعني هدول نحن هيك بالمراهقة كنا نسهر أغانيهم. طيب وينهم؟ اشتقنا لهم.
0: موجودين بالمبدأ، توني عم يحيى حفلات، زين العمر كمان اللي عنده شي بالأردن، مين قلت بعد؟ هاني العمري عم يطلع كتير على السوشيال ميديا.
2: غمضتن عيني ومشيت

بعتت لي ندى يا ستوري منزل اوكي لحظه سرقني البرد من حضن الكل ودفى الاخضر طاغي بس اكثر من الاسود نعيم

0: عيدي بعد يومين بدك تولعي لي اياها مثل ما عملتي لشيخ سامي؟ لا ما بفتكر. ليش لفضني عليكم؟ وقتها بتحكوا عن شخص بتعرفوه هالقد صديقكم وقراب منه بتطلع الاشياء بطريقه كتير عفويه. الناس اللي ما بعرفهم بحب عيدهم وبحب نحتفل سوا بعيد ميلادكم، ما قلنا لا، بس الكلام الصادق بيوصل اسرع.
1: بونجور.
0: بونجور،
1: انت حلوه كيف ما طلعت.
0: ميرسي، عم نمزح. المهم واحد يطلع مهضوم بيني وبينك، شو بدنا بالحلا، وانسان بيبقى سائل مرات. استراحه يلا.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: عم نجرب نتذكر شو في أغاني عن لعب الورق. طلع بس معنا صبوحة قومت نلعب باصرة، كنا ناسيين الباصرة على فكرة، كتير هينة.
1: بس الكلام
2: ميرو على لعب الورق كان عنا عمي الله يرحمه، كان بي لمرته كان مريض وكان كتير يعشق لعب الأربعتاش. كنا أنا وعدلين اثنين نصها نحن وياه للوحدة تنتين بالليل، إذا مش كل يوم يوم أي يوم لا
0: تتسلوه
2: لتسليه، كان مريض لنسليه يطق قلبه حرام، نقعد نسليه نلعب نحن وياه 14 كل يوم كل يوم كل يوم. على فكرة هني حدكوا بالحدد، حد بيت سنايفر، حد ملعب، حد الباركينج تبع الكنيسة.
0: ايه
2: توفى حرام، ومن وقتها
0: الله يرحمه
2: شي 5 سنين.
0: يعني بيتهم بالشارع الحلو، إذا بيوقفوا بهيدا باركينج الكنيسة في كتير بيوت قديمة حلوة. هيدا الحي من أجمل أحياء الحدد صراحة. لقيناها

لك هالشروط اللي كانت تنحط إذا حدا ربح تاني أو غلبه. بتصور الليخة أصعب شي بالورق من بعد الكاتورس. هلا أنتوا بتخبرونا الحريف اللي عم نحكي عنهن. كان في براءة حتى بالشرط اللي ينحط زمان.

بس عم بنقطع عليك. شو هيدا فويس هيك بعتين؟ بليز ما تسجلوا تبعتوا لنا، بليز ما قالون طعمه، بتنقزونا بس على الفاضي. يعني اذا ما عنا ارشيف عمره 55 سنه لشو عيشتنا بالدلتا؟ كل الاغاني موجوده، شو بتسجلوا ما بعرف.

هلا اخر بدعة لتنام وقال بتحطوا توم بكلينكس تحت مخدتكم وبيخلوكم تسترخوا وتناموا. طيب كيف بناخد نحن مثلا فعالية التوم؟ كيف بيستفيد منها الجسم؟ هيدي على تيك توك من يعني ابداعات الناس على تيك توك. نظريات خنفوشرية مرات على تيك توك. رح نكملها بس ريت الواحد عنا بهالأوضاع خلص من مرحلة تدور على التليفون والتليفون بإيده بيكون طالع أو نازل بيوقف بنص الدرج بيقول بقلبه تخلو أنك طالع ولا نازل. لهالدرجة أنا مرت الماضي عم فتش على اليونات واليونات على وجهي بدي أقرأ شيء ونبش نبش عم بوينون. ضحكت بعدين أخذت معي 5 دقايق 10 دقايق الخبرية لاستوعبت. هي الستريس اللي عايشه اللبناني. طيب يي ذكرت شو بدي أخبركم. يلا بعد هيدا المقطع

0: هيدا سؤال موجه للي عن جد بيسوقوا، ما ضروري ينزلوا بالراليات بس بيسوقوا ومعظمهم شباب. مثلا صارت شغلة قدامي بدي استفسر عنها، سيارة منها قديمة ومنها جديدة عم تسوق قدامي، بيطلعت الصياد، حسيت في شي غلط بالدولاب، في شي عم يبرم بطريقة غلط، صرت أنا خفف واتأملها عم بتروح الطاسة عم تطلع من محلها، بعدين هي ما انتبهت حرام، سرعت شوي طارت الطاسة عملت التاني نعيم، يعني من ميلة لميلة. طيب هون إذا هي مسرعة أكتر ولا عارفة، أول يعني السؤال الأول الشق إذا بتكون الأول من السؤال، الواحد إذا عم تطلع الطاسة من الدولاب مفروض يعرف أو يسمع صوت قدي بتشكل خطر، وقدي الشوفير الحقيقي بيقدر يعرف أنه في شيء عم يتغير بسواقة السيارة. هيدا عصيرة بيت سنايفر.
1: ست الحبايب يا بابا هالدني برندولابا، ست الحبايب يا بابا هالدني برندولابا.
0: بيسمع دكتور باتريك بينبسط بس يكون معنا عم بيرفقنا، كل يوم بيسمعنا، هلأ ما بعرف بهيدا الوقت
1: صاري الختيار للشي دي جدد شبابا.
2: ليش عمي بحلك هيك يا بابا؟
3: اليوم طلعت القرى علي بالطبخ، حبيت اتقن هالمهنة على أصولها. عجبك شكلي؟
0: في أهدم ديناتون. دكتور باتريكي طول بعمره أكيد، وإلي سنايفر ما بينتسى، الله يرحم ترابه. بالحدد بيقولوا حد بيت سنايفر ورا محل إلي سنايفر، حد الكنيسة وبيت سنايفر، يعني هيدي كتير بتنقال الكلمة، أحلى جيران وأحلى جيري. ريفيرانس إلي سنايفر لأنه بالحدد. فبدي رأي الشباب يلي عن جد بيسوقوا أو الصبايا إذا كانوا سواقتهم كتير منيحة بهيدا الموضوع حول الطاسة، هات لنشوف.

0: يلا نحن اليوم بكامل نشاطنا، انتو ما حسيت كتير، لا تسبتوا لي العكس.
1: بونجور ميلا.
0: بونجور.
1: بس بعرف قرص جاي، بس حبيت فرجيك هاي السيارة. هيدا ابن قاضي، لأنه الشاب اللي بقلبها بيّن عمره شي 20 سنة يمكن.
0: أوكي.
1: هيدا وقفوا الدركة، كسر على الدركة وضل ماشي قدامي هلأ.
0: يعيب شو؟
1: يعيب شو ويلعب هيك بالبي.
0: عن جد. وإذا بيّو قاضي؟
1: ما بعرف البي شو.
0: وهو مدعوم من ورا بيو، يعني بيو عطيه نفس وقال له تصرف بهيدي الطريقة. ما بعرف إذا بدنا نظلم البي مرات، هني كمان بيطلعوا الولاد بلا مربى بالوقت اللي بيكونوا الأهل، ما بعرف إذا كمان مربينهم بغير طريقة، مش عارف شو بدي أقول لك. يا عيب الشوم، وبتصير وعم بتصير كل يوم.
2: وأكبر أنا
0: قال كسر على الدركة وكمل طريقه.
2: لحظة ما ابقى بلاكي ولا انحرم.
0: صوب بيروت كأنه سانترفيل دخلك. عم جرب شوف هون، لأنه حافظة طرقات بيروت، رح استنتج هيدي وين.
3: ايه والله يا ميرو، احلى جيران واحلى عالم.
0: ايه
3: والحكيم ما بيوقف سيارته دايما بوجنا
0: للو
3: بوج بيت عمي
0: دكتور ايلي.
3: بدي خبرك خبرية تانية. سوري انا عم ببعت مساجات
0: ولا يهمك.
3: ربينا بمنطقة، لا انت بتعرفي لحالك، كل يوم اساتر بده يركب طاولتين بالبيوت، طاولة بوكر وطاولة 14 مش 14. طنطات بيقعدوا على 14
0: ورجال على البوكر. اكيد اكيد. تعرفوا حشريتي دفعتني اعرف ابن مين هيك، بس معلومة صغيرة بدي جرب اسأل لنشوف، بركي نوصل له يكون ما بيقبل ابنه يتصرف بهالطريقة. او الدركة لازم يكون اخذ الرقم. سجلها دخلك بسبق الخيل مصبوط. قدرت هيك. شو هي غنية زين يلي شاركوا فيها واسم خلالاتي بعد يعني يالي واس اسمه؟ شكله غريب عجيب واس على السوشيال ميديا مرات تنقذوا. ليش عامل هيك بحاله؟ هو يمكن أوريجينال بتفكيره. رايقة شوي وشاركوا إلي فيها خيو.

0: ما قلتوا لي بخصوص الطاسة وما جاوبتونا بخصوص سن الرشد بلبنان، أي عمر بقولوا صار بسن الرشد والدولة بتعترف فيه ابتداء من هيدا العمر؟ بقولوا بطل قاصر، يعني يحاسب على هيدا الأساس تنقول. عم نحكي عن الورق، كنا شو بتلعبوا، أي نوع ورق، وقديش فايتين باللعبة للعظم.
1: لازم عرف ده بيفكر في إيه.
2: نيرو، الطاسات اللي بتركب على السيارات ما بتكون أصلية، على الحماوي بتحل بقى بتفتح، ما بيحس فيها، لأنه هي اللي بيحس فيه إذا الجانت كان مطعوج وفلتت، يعني ظهرت من محلها.
0: أوكي.
2: بحس بالدير، بس إذا الطاسة ما يعرف بتحل ما رح يقدر ينتبه لها إلا إذا حدا نبهه.
0: يعني مش إنه سواقت بنت بيقولوا بهتونا إنه طارت الطاسة وما نعرفه هيها.

كثير بشع اللي صار بدير ميماس امبارح بالليل، كثير حادثة إطلاق نار مأساوية أسفرت عن مقتل رئيس البلدية وأصيب فيها كمان المختار.

0: ما رح سمي اسمه بس بدي أقول شو حلو ملياردير برا. قليل ما تلاقوا حدا بجيبوا حدا يساعدون قليل. فهو قال أمي كانت تشتغل بالبيوت وعندي المدام اللي بتساعدنا دايما بيحكي عنها بأحلى الكلمات. ممنوع حدا يرفع صوته بوجه أو يعملها بقلة أدب لأنه دايما بتخيل المشهد ذاته يلي أمي عم بتساعد فيه الناس. شفتوا ليه دايما بتفكروا يعني الاشياء اللي عم بتصير صارت معكم تحطوا حالكم انتو محل هالاشخاص وعلى اساسها تصرفوا. قديه منكون كبار بتصرفاتنا خاصة بهالمواضيع. صباحو
1: صباحو ميرو.
0: اهلا
1: صباح
0: اهلا
1: معي. لا ما خص الطاسة بالسواقة. شو يعني النسوان بتطير طاسات الرجال ما بتطير طاسات؟ سيئة بيكونوا الطاسات منا منيحة ومثل ما قالك الشاب عطاجة
0: الشام
1: بتبين.
0: ايه.
1: بالنسبة للورا أحلى من الليخة والأربعتاش ولا لعبتين بحسن أنا.
0: أوكي.
1: يعني كل يوم إذا ما لعبت ست سبع برات ما بيمشي.
0: شو عم تحكي؟ يعطيك ألف عافية عم تتعب صراحة. جد بالموضوع الإنساني دايما حطوا حالكم محل الأشخاص يلي تركين بلادهم وجوهم وبيئتهم وعيالهم لحتى يخدموكم. كتير حساس الموضوع. استراحة ومتابعة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: ميرو يسعد صباحك.
1: وصباحك
0: نعيم.
1: أهلا.
0: الشوفير ما بيحس بالطاسة لأن الطاسة خفيفة.
1: هيدا اللي بدي أعرفه.
0: بيحس إذا راكب الشنط أعوج بيحس فيه، ممكن بصير يحس ببرد في بالدولاب. بس النسوان مش إنه ما بتطير الطاسات، النسوان بتطير عقل
1: أولدك.
0: يسعد صباحك.
1: مطيرين لك عقلاتك.

يوم الجمعة أحياء اليونيفيل يوم حفظة السلامة تابعين للأمم المتحدة بمقر العام بالناقورة، وتزامنت المناسبة هالسنة مع التدهور الكبير بالوضع الأمني مع تصاعد كل الأعمال العدائية وتكرار الانتهاكات على طول الخط الأزرق ووجود خطر لمزيد من التصعيد. جرى أحياء هالمناسبة بظل تحديات كبيرة عم يشهدها جنوب لبنان. كان من أبرز محطات المراسم تكريم حفظة السلام اللي سقطوا أثناء أداء واجبهم، لأنه بالأشهر الأخيرة 6 من عناصر تابعين لليونيفيل فقدوا حياتهم أثناء تأدية مهامهم. رئيس بعثة اليونيفيل وقائد العام اللواء ديوداتو أبانيارا قال أنه تضحيات حفظة السلام اللي سقطوا تعزز تصميم البعثة على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار رغم الظروف الصعبة بجنوب لبنان. أبانيارا قال بحب أول النهار هيدا بالنسبة لنا يعد احتفال، وهني تابعين للأمم المتحدة وهيدا من أهم اللحظات بتاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهيدا بيأكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار. هيدا من أهم أولويات اليونيفيل لا سيما بظل الظروف الصعبة اللي عم نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط بالإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا بدعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بهالظروف الاستثنائية. وأود أن أشير، يضيف أبانيارا، أنه هالنهار مخصص لجميع حفظة السلام اللي ضحوا أرواحهم خلال عملهم بتفاني واحترافية ليس بلبنان فحسب بل بجميع أنحاء العالم. هيدا هو الأهم، ولذلك سنواصل العمل بجد يوم بعد يوم تخليدا لذكراهم، ولنهيئ أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار. وبشدد على أنه المسار السياسي والدبلوماسي ما يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأضاف أنه اليونيفيل بعدها ملتزمة بدعم الأطراف بإعادة تثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

0: حضرتوا فياز أبروس بتروحوا معنا على أرنكا الرحلة 19 بتنطلق من بورجوني بي سيدر ويفز. يلا يلا اخدتكن معي عبالكن تروحوا وترجعوا تستمتعوا بنهار بين الشمس والبحر الأزرق والسماء الزرقاء. بدكن تتجوزوا فيكن مدني، بدكن تبقوا يومين ثلاثة وترجعوا يوم الثالث كمان فيكن. سيدر ويفز بتروح على أرنكا، بتروح على مرسين، تركيا ما بتكون فيزا، بتروح على لادقية، بتنقوا حسب البروغرام أي يومين ثلاثة تروحوا فيهم وترجعوا. شو بتتسلوا، شو بتنبسطوا؟ بحس لأنه الواي فاي فور فري كل الوقت عم تصوروا وتبعتوا وتحرقصوا الناس. الانطلاق من بورجوني مع معاملات كتير سهلة مش مثل المطار، عندكن ربع ساعة قبل بوقت إذا كل شيء يعني معمول صح، بتاخدوا مطارحكن وبتسترخوا. رحلة طبعا آمنة. شكرا مستر مرعي أبو مرعي، كل يوم بدي أتشكرك لأنه رديت لنا الروح. رحلات البحرية أنا بعرف قيمتها، هالمرة مختلف الوضع أكيد، هيدي تاكسي بالماي، تاكسي آمن مريح سريع مع كل التسهيلات، فيري بوت. إذن شوفوا النهار اللي بيناسبكن والوجهة اللي بتناسبكن ابتداء من 19 الانطلاق من بورجوني، وخلال الإعلان عم يمرق معنا رقم التليفون.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني، من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية. اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري، رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، لادقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
0: حلوة كتير الدعاية على فكرة. لحقت 09-918-184 984، وفي شي ويت هلأ بس يمرق الدعاية تمرق مرتين انتبهولها. عنا نداء إنساني بدون 4 يونيتي بي بوزيتيف لمستشفى الجيتاوي. ماري غانم بحاجة لبي بوزيتيف، 4 يونيتي حرام، ضروري ضروري ضروري لازم يتأمنوا. هلو ميلاد.

0: عدم كلها نانسي. فريدريك قال لي شو السؤال عن السيارة؟ طارت طاسة قدامي بنوت عم بتسوق حرام ما خص عم شوف انه حتى الشباب ممكن تصير معهم. طارت الطاسة من الدولاب من ميل لميل على الأوتوستراد، فعم بسأل انه واحد بيقدر يعرف انه هيدي الطاسة عم بتروح واذا كان بسوق منيح ولا ما خص قصة السواعة.
1: بونجور، كيفك؟ نحن بنلعب لعبة الـ14 هلا، وكنا نلعب لعبة تانية اسمها كانستا.
0: كانستا
1: نحن بوطة شباب بنقرب بعضنا، ناس من عين قبل وناس من الفرزول وأنا من كسروان،
0: يعني نتسلى
1: كل نهار جمعة. سلام لكم يا شباب.
0: إن شاء الله يكونوا كلهم على السمع. شو حلو، من عين قبل، من كسروان ومن زحلة قلت، من الفرزول. يعني بتخبروا أخبار مناطقكم، بيمرق الوقت مواظبين على لعب الورق كل نهار جمعة، بيتسلوا كتير بحسن. يا شباب أنا كمان بحييكن. حكمة اليوم، إذا أردت أنك تعيش بسلام اسمع كلام المدام، تكسبوا حالكن.

ميلاد سمعت صوتك بالصدفة قدي حلو بينا نلي بغني وبغني صح وبيعرب وبيطرب وكل هالاخبار وسمعت صوت اختك كمان فظيع فظيع.

0: إيه بونجور ميغاني.
1: بونجور.
0: السيارات القدم كانوا يجوا جلوطة. كان محلات الزينة يبيعوا طاسات بلاستيك.
1: أوكي.
0: أحلى ما يقعوا كانوا يحطوا له نقباط بلاستيك يربطوهم هيك مربطوا على الطاسة. هلا بالنسبة للعب الورق أنا ما بلعب ورق، بس جيراني كل يوم عندهم لعب ورق بيعبدوا لعب الورق. مرة كنت عندهم اللي عرفته بيلعبوا لعبة اسمها بريبة.
1: بريبة.
0: وشو عندهم هيك مثل بطان صغير بيحركوا الورق بالعصاية. بروفيسيونال يعني كل يوم عندهم جلسة ورق.
1: خلص تعودوا هيك. يعني صارت جزء من حياتهم. هيدي سلوى لكتار. لعب الورق
2: مرمورة. نحن بنلعب 400 جواكر عشان بنوجع راسنا والصريخ بالبيوت. بس في ناس عم تنام طبك الليلة ما عم يسترجي يطلع صوتها. ما بدنا نسمع على الهواء ما يزعلوا يزعل صباح.

مكملين معكم صبحيتنا وهي الثانية لشهر حزيران. هلا بشرح لك موضوع التصيد، بس هو ما خصه بسواقة أبداً.

طلع ثلاث ارباع ناس ما بيعرفوا عنا سن الرشد بلبنان قديش صار، لانه تغير من كم سنه. اول لقيته انه سؤال كثير هين بلا ما نجاوب. الخبريه بلشت من دبي، قال الإمارات خفضوا سن الرشد إلى 18 سنة، صار القاصر هو 15، وهذا الشيء دخل حيز التنفيذ. فبس قلت لكم بتعرفوا نحن سن الرشد عنا قدي هو مفروض أي عمر يعني؟

والله تراجع بأسعار المحروقات هات لأتأكد قديش. طالبين ممكن، طالبين هيفا، طالبين شيرين نعيم لأنه الثلاثة حلوين. هلأ شوي شوي انخفض سعر البنزين 41 ألف ليرة، وانخفض سعر المازوت 60 ألف، سعر الغاز انخفض 62 ألف، يعني 95 أوكتان 2,541,000، المازوت 2,137,000، والغاز 1,329,000. بمصر يطلبوا أغاني حلوة لأنه في إصدارات حلوة، مرات بينزل شي جديد ما بيعلق براسنا ولا غنية. طاسات إلى كليبس مع رول حديد من ورا، مع الوقت إذا نوعيتها تعيسة بترخي، وهالكليبس هو اللي بيلقط على الجانت، نوعية البلاستيك بتفرق، الرول الحديد يلي بشد الكليبس لبرا ما بيفلت. هيدا المسيو أنا كتير بشكره لأنه قدرت بالصور وبتفسيرك أفهم شو اللي بيصير. هيك بس معلومة أنا بحتفظ فيها. هيدا فريدريك. أوكي. مرسي.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: صباح نايم. اليوم طرينا بالعكس. نزلت على بيروت بكير ومسرب صوت الباترون. بس بدي خبرك مشان تخبري العالم.
1: العشرة
0: من الدورة لشركة المي بتضيع.
1: شركة المي
0: بتضيع على العالم دغري يروحوا بحري.
1: اوكي.
0: بعد التونيل يروحوا بحري دغري. سوري كل مرة بنحكي بشيء بيفيد العالم.
1: بس ركز معي.
0: ناقل على السماء ما بعرف شو الموضوع.
1: ركز معي. إذا من الدورة لشركة المي أي تونيل بدون ياخدوا؟ تونيل من بعد شركة المي. والطريق البحرية بالعكس هلا اللي نازلين. ضيعت الله الخلقنا. بس رح يخبركم إنه عجقة من الدورة لا توصلوا على شركة المي بدوية. مشكور لأنه عم بيحاول يسهلكم الموضوع. استراحة ونتابع.

0: منه شو المطلوب مني هلا يا حي؟ شو المطلوب؟
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
1: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: أي بونجور ميري.
1: بونجور.
0: سمي رشت بلبنان 18 سنة، حتى لو ناقص يوم بضلوا قاصر، لازم يطبق 18 سنة ليصير بسن الرشد ويتحمل كل المسؤوليات القضائية، إذا عمل جريمة أو شيء بيتعامل معاملة الكبير يعني ببطل قاصر. وسن الاقتراع عنا 21 سنة معروفة.
1: أوكي ماتر مرسي.
2: ميرو صباح الخير. امبارح سألت سؤال وكنا عن نهاية بالحلقة، بدي أسأل المستمعين حدا بيعرف حنين السيد إمد بدها تعطينا مصاري؟
1: شفني ما علقت، ليش كررت سؤالك؟ هو ما بينفهم كتير لأنه بيحكي بسرعة، بس جايب سيرة وزيرة قال أنه قديش بدها تبقى، عملت حالي ما سمعت، رجع اليوم كرر السؤال. عسست الأطواع الطاير.
3: فكر نسيتك صح. أنا ما صوتي.
1: هلا في ناس بمطارح متضايقة مزعوجة مقهورة، بفهم.
3: واليوم يومي على البحر عم قضي يومي أنا عم.
1: يوم خرج بحر على فكرة،
3: لوني
1: اللي أخذين فرصة ورايحين على البحر، أحلى مشوار وأحلى مشروع اليوم، برافو عليكم.
3: حالو تركتوا عم يشكي
1: ولا غيمة.

0: بسطت انه شوي شوي اذا انخفض البنزين 41 40 من هون 50 من هونيك بتصير تفرق حلوين. كنا عم نحكي عن لعب الورق اللي عندهم متعة بلعب الورق وبيقضوا ساعات كل يوم. إذا أنتم منهم وشو بتلعبوا هيت لنشوف. ليخة 14 طرنيب تفضل.
1: سوري العجقة بالنزلة على بيروت.
0: ها فرقت.
1: أوكي سوري
0: فرقت. قلت أنا دايخ منه مركز معنا.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: بيقولوا انه سنة رشد سنة 18. صار الشباب اللي بيسوقوا الموتو لازم يكون عمرهم 30 ليسوقوا.
0: شو حلو رشد الماجد بمجرد ما قالوا عنده حفلة صاروا تذاكر طايرين طيران فاضطروا يعملوا ليلة تاني. حلو النجاح كتير بحبوا لراشد المجد وبحبوا صوته خاصة عم نحكي سعودية كويت.

يلي على سيرة الشوب عم بيقولوا السنة وبهالصيف رح تشهد تركيا درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة. هي كتير سقعة أو كتير شوب أساسا؟ يعني إذا بتروحوا بالشتي وقتها بيكون في موجة سقعة، شو بدي خبركن، ما بينوصف الشعور، مزعج لهالدرجة. سقعتهم مزعجة وشوباتهم مزعجين كمان. مرة كنا ببودروم اختنقنا، يعني بتضل واحد بالماء أكتر شي بيعملوه.

بتصدقوا انه درج الشوارب باسبانيا للبنات شي بيقرف وشي بيلعن نفس وشي بيكزز؟ ما معقول مودة الشوارب قال تعود للواجهة باسبانيا كدلالة على الجمال الطبيعي. اي جمال وحده بتلاقوا شواري بتلاقوا تحت باطه شعر وحواجبها هيك معقودين مع بعض جسر بالنص هيدا منو جمال هيدا صار شيء مقرف. ليش بتختلف البنت اللبنانيه او العربيه عنهم قد ما مستهترين بحالهم مرات بفكروها موضه يعني بشوفوا وحدة قمر صبية مثل القمر تلاقوا في شعر تحت باطة أو حوالى المايو بتحسوا إجريها مليانين شعر يعني كيف واحد ما بده يقرف. هلأ عن جديد بإسبانيا لا عم بيربوا شواربهم يسلمولي.

0: بليز. حلوة وراها يعني، واحدة هيك نغشة، واحدة رومانسية.
1: أقرب حد وأبكي، هبكي وترمي في حضن أقرب حد وأبكي.
0: مفروض نجاح أغنيتها لشيرين رجع يفتح لها شهيتها تقدم كتير من الأعمال وترجع لجمهورها وللناس اللي بتحبها ولا أهضم.

0: هلا الترند تصوروا فيديو صبي مع امه او البنت مع امه وعم بتخبرها القصه مطلع الغنية يعني خطوط العراقية رجعت تستأنف رحلاتها إلى مطار بيروت. أي خبر إيجابي نحن ننبسط نقوله.
1: بونجور ميراي، بونجور جميعا.
0: بونجور.
1: يعني أنا كأخصائية تجميل بقول لك الفرنسوية ما عرفوا غير يعملوا البرودكتس بس، وبشكل عام الأوروبية هن أكثر ستات ما بيهتموا بحالهم.
0: مزبوط.
1: يعني قدين إحنا نقول فرنسا وإليغانس وهذا، بس هي على الصعيد الشخصي مثل المرأة اللبنانية
0: ما في،
1: والعربية حتى
0: ما في
1: ما في مثلها بالترتيب
0: طبعا والنظافة. لا أكيد لا،
1: يعني ما بعرف البدع اللي عم يطلعوا فيها والحلاق اللي بتقرف كمان، إنه في أشياء حلوة وفي أشياء مثل ما عم تقولي بتطلع النفس
0: عن جد. مثل ما قلت بيصدروا برودويات وبارفان، بس نحن اللي بنستعملهم، نحن اللي بنعرف نفرجي أنوثتنا خاصة اللبنانية صراحة، خاصة قصة الموضة وتفشلقوا بيلبقلة بيقولوا مفشلقين وبيلبقلنا فالقاسين بيلبق لنا

هيدي بشهادتهم هن بيعطونا حقنا وزيادة بكلامهم الحلو لما بتنجاب سيرة المرأة اللبنانية. مش بس نحن عم نحكي عن حالنا. برافو لين حايك اللي بحب صوته عند ديو مع الشامي. هلأ عم نحكي عنه. لبست شورت اللبنانية بيلبق لها، لبست مايو بيلبق لها، لبست جوب يعني الميكرو والميني بيلبق لها، لأنه بتعرف تحافظ على جسمها، بتعرف تنسق تيابها، بتعرف تحط الأكسسوارات المناسبة، وبتعرف تختار بين مناسبة وتاني شو لازم تلبس. أعلن الشامي عن تعاونه الأول مع لين الحايك، ديو جديد بعنوان عايش لعيونك، العمل موسيقي والكل ناطرينه لأنه في محبية للشامي كتار، ولين حايك في كتير ناس بتحب صوتها. أنا منهم.

0: كان عيد يارا، هلا بنعيدها ليارا. مثل ما كان عيد ميلاد الشامي واحتفل فيه بلبنان بالبحر، اختار يكون بين السماء والمي.
1: لا نؤمن ابدا بالصعب بالعلم.
2: يسعد صباحك ميرو.
0: وصباحك.
2: متى الرب البنت اللبنانيه ما في كيف ما كانت مظلطة محجبة للمحجبين قديتا عمالي بيطلعوا كتير هيك
0: أكيد
2: حلوين،
0: بس التعبير بنقز وقصده يقول إن كانوا مفشلقين ولا محجبين، يعني بنحترم الكل. جادو رح نسمع صوتك هلأ، يلا

0: يا ميرو، لأنه في عنا ثقافة النظافة. ثقافة النظافة اللي ما عندهم إياها الأغلبية، وبعدين الست اللبنانية القالب غالب، وشو ما بتلبس رح يلبق لها.
1: صح.
0: وبونجوريك.
1: بونجورين جادو، ما تطور الغيبة، منشتاق لك.
2: يسعدني صباحك ميرو.
1: صباحك.
2: ايه شعر قال شواري بوتحت باطو
1: مثل ما عم خبرك.
2: وشو بدنا نحكي؟ تفي، هذه بدها غنية هيفا. تفي يا عيب الشوم،
1: ما هدو
2: في احلى من
1: الهفهفة
2: النظافة.
1: اي والله
2: معك هدى حبيبتي.
1: هاي هدى. لا، ما الشعر بيعمل ريحة عرق. سوري يعني في قرف صار، والشواري بتطلع وببند بتقولوا هيدا جعفر ولا هيدي ليلى. عم تفتي الشواربة. جاي بيت جولاي. والله إذا بدي شي بقلك، شهر الجاي جولاي. ايه صرنا بجوان،

0: الوطن، من
1: صحيح.
0: حب الناس للوطن، من حب الناس للحياة، من كل شيء جميل. من كلمة لبنان حقيقة جاي شيء رائع. تهانينا من صميم قلبي.
1: رح ابعت له وان شاء الله يكون على السمع. انا رح ابعت له، وجد هو مش مغامر هالقد، بيعشق بلده لحتى بعد كل اللي صار فيه، وبعد ما غرقت الباخرة، وبعد ما تكلف وصار اللي صار، رجع يقول لا بدي أعمل شيء بخصوص الرحلات البحرية، وهالمرة اللي جاي رح يكون بعد أوسع وأكبر. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين

0: على 7-6-7-6-0-7-6.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: إني أحبك بعدد ما في الرافدين من قطرات وبحجم ما غنى العاشقون من آهات.
3: الله مرسي كارولين. أنا بعرف شو بيلبق لي وعامل ستيلي مثلا الرسم كتير ما بحبه بتجنبه بكبر

0: مهضومة بتعرفوا الصبية اللي كانت بحفل نانسي وهو الأكبر جماهيريا بأستراليا، حملت اللافتة وتقلها بدك تغني لي بعرس عرسها ببيروت قريبا، وبتصور رح تغني لها نانسي. برافو، ما بتزعل حدا بحبها هالقد.
1: بونجور بونجور. اي على سيرة الست اللبنانية والحلوين كتار اللي نحن عن جد شايفين حالنا فيهم، بعدت لها الغنية لهيفا مش الحال، بعدتها عبر الميل لجوب وعيد.
0: أوكي.
1: وان شاء الله يا ربي هيك يوصل ليها. انا بعرف انه ممكن مثلا ما تحب او شيء، بس حبيت كلماتي على قد ما انا حسيتهم حلوين وبيلبقولها لهيفا للديفا هيفا
0: ان شاء الله
1: انه يوصلوا لها حبيبتي.
0: يلا خبرينا شو بيصير اذا حبت ورح بتغني لك. وللتوفيق رايحة أستراليا، عنده جولة اللي عم يسمعونا هنيك، لأنه نانسي تركت أصداء بيت جنينة هضمتها وشيكتها والحضور الحلو.

0: صباحو ميرو، صباحو نايم. صباحو. بالنسبة للشوارب بإسبانيا هي وقفت على الشوارب ما كلهم مسترجلينهم. بتشوفيهم بتقولي هاو رجال مش نسوان.
1: شو عم تحكي؟
0: قلة اهتمام بحالهم. هيدي بترجع إنه بأوروبا النسوان ما بيهتموا بحالهم، إنه هي هيك مرتاحة. لا هي مش هيك مرتاحة. هي مش قادرة تعمل هالشيء هيدي لأنه غالية. بكلفة. بينما المرأة العربية أو البنت العربية لو كانت مش قادرة يعني على قدها بتهتم بهالأمور هيدي.
1: أكيد
0: بحالها.
1: أكيد.
0: صباحك
1: وصباحك هونيك تعملوا بيديكير ومانيكير وبراشينج وخبار كتير بدكم تتكلفوا، والإشياء اللي هون نحنا متاحة لقلنا بأرخص الأسعار عندكم هون. إذا نبشتوا على كوافير بحي واحد بتلاقوا ثلاثة وكلهم شاطرين. انتبهوا كوافير اللبناني حتى لو قلتوا عادي برا بتلاقوا بارز وشاطر ومتألق. فممكن غلا، ممكن إهمال، ممكن إنه هني عملية مش كتير فارقة معهم، بهمون شغلون والوقت عندهم كتير بيعرفوا قيمته. في اشياء كتير اساسية تنعمل. ما بعرف اذا هيدي طريقة تفكير، بس بالنسبة لألنا لو قد ما تكون مرة مشغولة بين بيتها وبين وظيفتها تلاقوها مهتمة بحالها وبضفيرها لانه بتشتغل ولانه وقتها ضيق تهتم بحالها زيادة.

0: ميرو يا ميرو، يلا اليوم عم نتقل دمنا عليك.
1: لا ولا يهمك،
0: فرع بيدو قبل ما نوصل على طريق شكله دلتا فما او دلتا فما.
1: اذا كان بالليل فويس مثلا، يعني كل شيء خصو بالإرسال ما تطلعوا هوا تقولوا لو سمحتوا، دايما دايما دايما والكل. أي شيء خصو بالإرسال بيصير عنا أعطال مرات، بتخش الإزاعة مرات، بتخف مرات، بتكون تقولوا قولوا لنا تحت الهواء. هيدا تقال الدم صارت مصبوط. أخذتها بمزح. إيه
2: صباحو.
1: صباحو
2: يا عم، في شغلة والله، كرمال الأنبياء والمسيح والعذراء ومحمد وعمر وعلي وكلهم.
1: شو في؟
2: اسحبوا النسوان من السواقة. خلص شو بدكم بهالشغلة؟ عدوا، احنا بنشتغل شوفرية.
1: ستتوا ستتوا
2: عدوا ورا، عدت ستتي، ما عم بحكي معك، عدت ستتي، اقري مجلة، اعملي شيء، ما بعرف،
1: كثير مهضوم،
2: جيب لك
1: كثير مهضوم،
2: اعملي أي شيء،
1: جيب لك ماتشا.
2: نحن بنسوق، في ناس بتشتغل الصبح بيشتغلوا نايت شيفت بالليل شوفير، والناس اللي بيشتغلوا بالليل
1: شو اسمه؟
2: الصبح نايت داي شيفت شوفير، ما عندنا مشكلة، بنطلع مصاري، أنتم بترتاحوا ونحن بنرتاح.
1: عم تظلم اللي بيسوقوا.
2: عنصري يا أخي، أنا
1: لا
2: عنصري.
1: لا لا مهضوم، بالعكس حبيتك، لأنه في منهم بيطلعوا لك خلقك صراحة، وفي كم ختيار ما لازم يسوقوا، مع احترامي لأعمارهم، لأنه منحترم عمرهم ما لازم يسوقوا، عم يأكلوا مسبات الدنيا وكل مسبي هالقد.

0: بينعم.
1: قالت لها ماما شو رح تطلبوا من العريس هيدا إذا تقدم لي حتى عين عشب؟ قالت لها ماما إذا وافق عليك رح نطلب منه يسامحنا دنيا وآخرة.

0: فعم يطلبوا منكم رجال تتستتوا، بيجيبوا لكم شوفري بيفتحوا الباب بيقعدوكم ورا على اليمين داخلكم.
1: ايه
0: شو بدكم احلى من هيك؟ بتخف عجقة السير وبتوصلوا على الوقت وانتوا راخين على الاخر. انا مثلا ما بيناسبني، اول وحده عم اقول لك ما في، ما بقبل.

0: بعتذر منك اللي كنت عم تحكي عن سوقة النسوان. بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: بعتذر منك يعني مش كل النسوات عاطلين بالسواقة. اوكي.
1: هو استفزنا يعني حتى اللي بيعرفوا يسوقوا شوي يسوقوا أحلى, واللي كتير مخضرمين في مخضرمين بالسواقة, في ناس كتير شاطرة ومحترفة هو اللي يقولوا يحكوا سمعونا أصواتكم. في شي مهضوم بدي يقوله بعد استراحة العشرة.
2: تغير الأمر, طلعوا لعنده مشيوا علي, صار تراب وحجار, لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا, رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن غناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الأشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا أحبابهم, بدلوا أصحابهم, وينيال اللي بعده من هاك الأيام حبيبه معه رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: كتير ضحكتني سابين، قالت لي أنا بدي خلي شاب يسوق فيي، هيهات من الزل. هو هيهات من الزل ولا من الزلة؟ كيف بتكون يانا يقولها؟ باطل. انخفاض سعر البنزين 41,000، المازوت 60,000، والغاز 62,000. اي منطقة بقولوا المازوت؟ هات لشوف. مازوت، نحن شوي على مازوت بالبيروت. الكهربجي محشر، في شي كهربجي على السماء؟ مهم اجيت لعنده وحده قالت له يا خي هالجرس عنا معطل، يا ريت حتى تصلحه، عايزينه انه بدنا نعرف مين عم بدق. قال ولا يهمك اختي، نص ساعه بالحقك، يومين ثلاثه اربعه. رجعت شفته قالت له يا مسيو وعدنا تصلح الجرس وما جيت. قال مين قال لك؟ امبارح رحت دق دق دق دق ما حدا فتح لي. هيدي كرمال الكهربجية اللي عم يسمعونا، ما في معلم بيصدق على فكرة، هيدي بس لوصلهم المساج انه اذا معلم مزبوط يعني ما بيصدق بمواعيده، وعطول بده يخلص بسرعة وبيعطيكم الوقت، وانا اذا ما خلصت سبني، بس ياخد المصاري بصير يستلشق وبالوقت. ما تزعلوا، عم بحكي الواقع، عم بوصف الاشياء اللي انا بشوفها واللي بيخبروني اياها. الليلة اللي بيلتزموا بوقت معين وبيحددوا لكم وحسب هيدا الفترة الزمنية بيخلصوا شغلهم.
1: يسعد لي صباحك مارو.
0: صباحك.
1: وصباحك نايم على هالأغاني الحلوة اليوم. بالنسبة لموضوع الورق، أنا أختي عانت وبعدها عم بتعاني صار لها 15 سنة.
0: ليه؟
1: من إدمان جوزة على الورق. جوزة بيلعب 5 أيام لـ6 أيام بالأسبوع ورق.
0: مدمن.
1: وأوقات بيخلص شغله على 7:30 8 بيروح دايركت لي على لعب الورق. أوقات ما بيقطع على البيت، أوقات بيقطع على البيت بيرجع بيروح بيضل 3-4 الصبح بالليل.
0: بكتير
1: مطارح أختي مرقت بي بمطبات قوية، مثلا مرة صار عندها إجهاد، خسرت توأم، يعني بكتير قصص. أختي وصلت لمرحلة بتاخد أدوية ضد الاكتئاب وعندها أدوية للأعصاب من وراء موضوع أنه هي بتحس حالها مهملة، جوزها غايب عنها. فموضوع الإدمان على الورق كتير بتعب المرأة، بينما الرجال بيكون بعالم تاني للأسف الشديد. فلعب الورق حلو بس باعتدال، لما يطلع عن الموضوع عن طوره خلاص في عائلة بدأت تتدمر بالبيت. فنصيحتي لكل زلمة مدمن على الورق، دير بالك عمرتك ولادك، لأنه رح يجي نار وتخسرون اتنين ايتون.
0: صحيح.
1: يا مسيو يا مهضوم، مشكلة مين كل الرجال بيعرفوا يسوقوا؟ النسوان ما عندها قلب قوي بالسواقة، ما بيعني ما بتعرف السوق. أنا مرة ما بمشي ورا مرة، بقطع عنها، بزمر لو بقطع عنها، لأنه أنا بشوف حالي مرة مخضرمة بالسواقة. مشكلة النسوان عندهم قلب قوي، بس كمان مشكلة الرجال بيفهموا بالسواقة، بيفهموا بالسواقة. وياما في الرجال بتعربش عن النسوان هي وعلى الطريق. فبليز ما تعمم، في هيك وفي
0: هيك.
1: ونهاركم سعيد.
0: بحب تتخانقوا مع بعضكم على موضوع هيك لذيذ، مش موضوع سياسي او قصص كتير جديه. لا هو عطى رايه وهي عطيت راي، عادي، لانه مين بتكون تستفزوا؟ الناس اللي بيعرفوا يسوقوا، الستات يلي بيسوقوا مزبوط. في حدا طاير هديك المره على الاوتوستراد، طلعت يا عمي صار عندي حشري، أعرف شعراتها بيدلوا أنه مرأة عم تسوق بنوت منها كبيرة صبية، طلعت هي، لأنه بعدين وقفت أخذت يمينها بس كانت طايرة. لا مش هالقد قلبي قوي، يمكن قبل كنت أعملها، هلأ لا. في عيون بتحكي، شو بيقول المثل؟ العيون والحواجب بيقوموا بالواجب، اهم شيء يكونوا عيونكم وحواجبكم حلوين.
2: يسعد صباحكم. صباح
0: صباحك اهلا.
2: بدي اطلب غنية بس لعلي ابو النصر، يوم اول يوم ينزل على الشغل والجو حلو كثير كثير حلو بالصيدا اليوم. الله يحمي هالبلد يا رب.
0: الله يحمي صيدا ولبنان وجنوب. هلا اذا كل ما حدا راح على شغله بدنا نهديه غنية، كارثه، انه كل ما حدا فرس ورجع التنين بنقضيها تحيات واهداءات. حكمة ربانية. شخير للرجال طول الليل هو عبارة عن عقاب للمرأة لأنها ما بتسكت كل النهار. يمكن الجمعة الماضية ما رأيت معنا، يمكن
3: أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي.

المرة واحد كثير كذاب عم بيقوله للمحشش أنا عايش من أيام ما كان القوس القدح أبيض وأسود، هو قوس القزح. مهم قال له المحشش عادي يا زلمي أنا عايش من أيام ما كان البحر الميت مريض. ليه منقول قوس قدح بلبنان باللبناني؟ هي ما في دال.

0: بتحبي من أقوال زياد. يا عمي نحنا ما بدنا نفهم قده بس بدنا نفهم عليه. في ناس بيحكوا ما بتفهموا شي ولا شو بدون يوصلوا أي مساج, وفي ناس من تطليعة بتقولوا هيدا الأبلغ من الكلام. والله شو قال لي فريدريك؟
1: علي أنا
0: انت بهيدي الشركة بس برات لبنان دكر, وعنده فكرة بالانتيك والاحجار الكريمة ولا مصبع الكرات, يعني شي خاصه بالميكانيك مش هواية هيدا شغل, بس قصة الانتيك والاحجار الكريمة هيدي هوايته. مرسي فريدي, هيك بغنجوك.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور
2: صباح.
0: وصباحك.
2: نعتذر منه للمسيو انه ثلاث ارباع الحوادث عم بتكون من الشباب.
0: مزبوط.
2: يعني بيروق علينا شوي.
0: ايه لانه خلص انه هو ملكه للسياره وشاب صغير وطايش, وهدول معظمهم عم بيسببوا الحوادث وتصير معهم الاكسيدانات مع الاسف.

0: قال حبيبتي لو سمحت قدامي ما تبكي. قالت له حياتي هالقد بتحبني؟ قال لا بس كل ما بروح مكياجك بنقص.
1: عيونك أجمل المطارح يلي زرتك واسمك أحلى كلمة بحياتي قلتك.
2: شو بكم طلعت عند زبون ونزلت وبعدكم عم تحكوا بنفس الموضوع؟
0: أيه.
2: أنا بعدني مصر عن رأيي ودايما أكيد في بكل شيء في ماجوريتي. نحن عم نحكي عن الماجوريتي ولما تكون الماجوريتي بتطغى على كل شيء بيروح المنيح بعزل وحيش. سو أنتوا كتير قليل اللي بتعرفوا تسوقوا بينما عند الرجال بالعكس، فالماجوريتي بتكون لهونيك للمنيح. هون إذا كانت النسبة ما حول 90% مع أنه هي 90% النسبة 70% ما بيعرفوا يسوقوا فنحن عم نحكي عليهم.
0: الأغلبية بيسوقوا للرجال،
2: هذا شيء واقع. أنا مرتي بتقلي نحن ما لازم نسوق مع أنها بتعرف تسوق، بس هي قد ما بتتضايق من اللي حواليها هي منكم من اللي بتعرفوا بتسوقوا عم تعدوا حالكم. قد ما بتشوف بتقول يا عمي نحن ما لازم نسوق، وامي بتقول نفس الشيء.
0: بس انا بدي اقول لك شيء هلا.
2: لا انتوا خفوا علينا.
0: ما فيك تطلع 10 دقائق وترجع تقول بعدكم بنفس الموضوع، خربت الدنيا والموضوع طلع مهضوم. فبدنا نكمل نحكي فيه. حبوه أكثر من قصة الورق وشو بتلعبوا وبشو حريفة لعبة الليخة الكاتورز ولا شو، وقديه بتمضوا وقت على أنه تقعدوا ساعات تلعبوا ورق مثلاً.

0: لك جوزفين سيئة نابليون ما هتعرف تسوق سيارة لك في نسوان بيسوقوا أحسن من رجال بمليون مرة.
1: برافو عليك. أخذ الكون بطاركم. عيش حياتك. نابليون كان يسترجي ياخد قرار إذا ما سأل جوزفين حلوة الدنيا وإذا معصب منه يروح له احتللي هالبلد لشوف يلا مشو قدامي يطلعوا هالأحصنة ويلا. وعيش اللحظة ورضى بالمقصود. أي بوقتها ما في مسيرات ودبابات وما بعرف شو سلاح أبيض ويمشوا بهالحروب ويطلعوا على حصان أكتر شيء يعني على هالأحصنة ويحاربوا. بس الحروب من الأساس لشو؟ لو الأرض عاشت بسلام من يوم يوما من وين ما نوجدنا ونوجد هذا محوى مش كان أحلى؟
2: بونجور ميرو.
1: بونجور.
2: لا لا هالشي مش مزبوط. شو هالحكي اللي عم بيحكي عن نسوان وعن سواقتهم؟ أعوذ بالله. أنا مرتي هذيك اليوم إجت دق لي واحد قال لي أستاذ ضربتني مرتك بوز ببوز. دقيت لها الفلتة المشاية من إجري ما قدرت وقف. مدخل بناية عنا سيكوريتي في باب حديد ضربت الباب من رفراف للفحض السيارة كله قال ما قشعت الباب فونست. ما في مرة كل شهر عندي حادث ودائما حق على العالم. هذيك اليوم حطت قرية رشعت ضربتها لجارتنا طيقتنا بو سيارة قالت لي ما هي حق عليها شفتني رجع لي ما وقف.
1: مهضومة مرتك بتعرف الله يعينك عايشة أعصابك يعني ما بتعرف أي ساعة بتتلقى تليفون خابطة حدا عملت توريسك أكيد أكيد توني منصور. هيدي نصيحتي إلك. وينك يا توني اشتقنا لك من شهور ما سمعنا صوتك ولا عرفنا أخبارك.
3: حتى العمر
1: أيوة
3: أنا ما بنطرح أنا بعينك رمح أنا لبكرة الصبح والمعاجب يخرص
1: ويدق راسه بالحيط.

0: بطل بطل انت صاحبي مرتي مثلك. يا الله ما هذا
1: هيك انبسطتوا ببعضكم ايه؟ اخذتوا روح.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: ياخذونا بحلمهم شوي النسوان. لا ياخذونا بحلمهم. مش 70% مثل ما عم بيحكي الصديق، 95%
1: ما بيعرفوا
2: النسوان ما بتعرف السوق. 95% يعني 5% بكفيهم.
1: لا لا لا انا هيك ما بقبل. نو
2: ما بتشوفي سياره ركبتها ست حلوه الا ما مضروبه رفراف رايح، باب مضروب، طبوناي، يعني ما على شيء. ياخذونا بحلمهم شوي. لا ما بيعرفوا يسوقوا. قد ما يكونوا بيعرفوا ما حيكونوا مثل الرجال.
1: اتفقوا يعني. علينا
2: ومش عنصرية القصة. لا نحن موجودين ومنعرف.
1: هيئتهم اتفقوا علينا خلاص.
2: شوفوا كيف جايبين الدفاتر السواقة، كل الدفاتر السواقة الستات الحلوين
1: مش الكل
2: كنوا قاعدين بالبيت.
1: لا لا لا ما تزيدها. أنا مبسوطة فيكم.

0: كبرت لقصه بين كبرت
1: ميري استاذ صباح يا غالي لالف ونعيم. بالنسبه للحديث نسوان بعنا لها نازل منصوريه بتعطى اشاره على اليمين عم تقطعت الشمال وحامل التليفون بايده وفتح لايف تيك توك. يعني شفتها فتح لايف تيك توك فكان يسوق 12 ساعه على كل يوم.
0: اوكي
1: 98% الحوادث مرة النسوان
0: شوف الويلات.
1: لا مش قصة مجتمع ذكوري هذه من الله سبحان الله. المرة خلص السويقة غير الزلمة مش لقلها السويقة سبحان الله.
0: لا
1: فخليها بالمطبخ وتهتم بولادها بجوزها أحسن.
0: انت سوق وشوف ركاب يطلعوا معك وطلع رزقتك ونهارك. تركنا الستات اللي بيسوقوا اللي قسم منهم ما رح يقبل شو قلتوا. أكيد أنا بسوق وغيري بسوق. هلأ ما تشقنوا بنزل بيرالي بس لا لا في ناس ما راح تقبل كلامكم. مبسوطين عم نضحك لكم بس انه اخر شيء ما تزيدوا علينا استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي ملشوت السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: الوحيد لكن عطرها بيضل
1: الساعة 4:16 دقيقة فجر اليوم صار في هزة أرضية بس مش قوية، يعني 2.7 بمنطقة بريتال.
0: بإيدي أنا مني شلت روحي.

0: خبرية حلوة، خاصة يلي بيطلعوا كل يوم من طريق فريا أو صوب فريا عيون السيمان. كل هالمناطق بيقطعوا فيها كتير جوار. أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن انطلاق أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتد من زوق مصبح وصولاً إلى فريا اعتباراً من الخميس 4 حزيران. اليوم نحن الثلاثة بعد بكرة ولمدة أسبوع بإشراف الوزارة وتنفيذ اتحاد البلديات. يعني هو أصلاً بتعجق هيدا الطريق بالصيف كيف هلأ بتكون طوله بالكون لمدة جمعة، بس تطلعوا على الصيفية عندكم طريق بتجنن إن شاء الله. اللي بعد ما طلعوا
1: حطك بقلبي وغني جيك قلت أدب قلت أدب.
2: لا أكيد أنتوا شطرين وبتسوقوا بس عندكم شوية هيك
0: كم ملاحظة
2: يعني
0: عم بيرضيكم
2: بالسيارة بتفتح تيك توك بتحكي واتساب هودي شغلات عادية يعني تعودنا عليهم بس الخبرية المهضومة حلوة اللي صارت معي أنا صار في أكسيدنت مع مرتي هذا عيد الحمد لله على السلامة. يعطيني الشاب اللي عملي معه حادث عم بحكي معه قلت له ما تعطى الهم كل شيء عن التأمين وين بس بدي أعرف الحق عمين يعني شو صار. قال لي خي الحق عمين مين أنا صافف صاف بالموقف بالباركين أنا ما تكتدت فيه
0: أوكي
2: فعلا عم تطير مهضومين يعني حوادث مهضومين كمان
0: بيكسرها بيجبرها. ولا بحيكم تسألوني عن غنية على الهواء إذا حبيت أو ما حبيت، لا ما بتعرفوا مني. وأنا بحترم أنه في أشخاص مرات عندهم خبرة طويلة بهيدا المجال ما بيتوفقوا بغنية، ما في أحرجون. ونحن في مرات أغاني بتكون عنا مدعومة بتحرجونا قلنا قولوا كتر خير الإذاعات ماشي، وأكثر قطاع بيعاني هو نحن. فأنا بفضل هيدا السؤال بلاي من الأساس، وما بحياتكم تحكوا عن غنية على الهواء بطريقة أنه عم تتمسخروا أو تقللوا من قيمتها، لأنه أنتم ما بتعرفوا وراء هالغنية شو في إشياء صايرة. قصة السواقة من الأساس ما خاصة إذا ذكورية أو أنثوية، بترجع للبلد يلي بيرتب القوانين لما بيطلع دفترها سواقة والشروط. يعني إذا الدنيا سايبة الدفتر سهل لأنه المرة ما بتسوق كتير مثل الرجال، فمضطر هو يسوق أكتر حسب مسؤولياته. هون بتسوق كاميون محل ما موجودين عم يبعثوا لنا، إذا ما بدهم نقول الاسم ما بعرف، بس شروط الدفتر كتير صعبة. ممنوع الغلط إن كان بالفحص النظري أو العملي. مش بس طريق فريا رح تتزفت، قال في كتير طرقات من هلأ وبالرايح رح يشوفوا وين في شي طارق أكتر لتحسين السلامة المرورية ورفع مستوى جهوزية شبكة الطرقات كلها، لسيما على المحاور الحيوية يلي عم تشهد حركة سير كثيفة على مدار السنة. عندكم طريق جوني لازم لحل، يا ويل الناس بتبكي كل يوم على هالطريق.

0: ميرو ميرو، مع احترام اللي عم بينتقدوا البنات،
1: ايه
0: امبارح برالي رابيه كان في صبيتين عم بيسوقوا سيارات رالي، خلي يطلعوا يسوقوا الشبيبه، وحده منهم فخذ دولاب معه ونزل غير الدولاب،
1: غيرت الدولاب وكملت تو مو لابن شاف الحال فيهم.
2: ميراي بونجور.
1: بونجور
2: بونجور نعيم، انا بدي دافع عن حوا.
1: هي
2: شفتوها النهار عم بتسوق، عم تغير الدولاب
1: كمان
2: بالرالي.
1: ميرسي لكم.

0: دايما عايز. لا فريدريك ما تعتلهم مسيب رقمك.
1: ما هو احلى ما في جناني احلم واحقق اماني. ما هو احلى ما في جناني احلم واحقق اماني.
2: كيفك صباح؟ ليكي هلا انا طلعت بالسياره ودورت وسمعت انه عم بيقولوا انه 95% من النسوان ما بتعرف سوق. بدي امشي معه لهيدا الاستاذ اللي كان عم يحكي مش بحترم رايه. وفي احصائيه كمان بتقول انه 95% من الرجال كمان ما بتعرف سوق. يعني في رجال كمان يا دلي يعني سوري
0: بيعشقوا السير.
2: انه ثلاث ارباع الحوادث اللي بتصير ثلاث ارباعهم هن اللي بيكونوا عم بيسوقوا هن رجال على فكره. اسمع اسمع
0: اسمع. انا عم بسمعكم ومبسوطه فيكم كلكم.
3: يا ناري ناري بحبك يا عمري تعال تعال.
4: ميرو صباح الخير.
0: اهلا.
4: انا في عندي مدامتي بتفحص المي وبتفحص الزيت وبتغير الدولاب وبتسوق على بيروت وبترجع وسبراوية وبرافو عليها وبتاخد الاولاد على المدرسة وبتجيبهم وكل شيء. اسمع الله عليها.

0: مرمورة بونجور نعيم سعد لي صباحكم جوسي. هاي جوسي ماجد عود عائل. مش يعني إذا عملنا عشاء وجمعنا أصحاب المدرسة ودكتور توني واللي بحبهم رح يكونوا تقوم تكتب لي هيك؟ أنا الشير لوكيشن عندكم بتضيعني، بدك تبعت لي فويس بوصل لوحدة بس بالفويس تشرح لي وين بالضبط عشان ما كمل أقطع علي ظهر الوحش وضلني طالعة. سواقة أخلاق ما خص التات ورجال، لا نبيلة غير شي. هلأ عم نحكي عن شي للأخلاق، مين بكب من السيارة ومين بيكسر على التاني ومين ما بيمرق التاني ومين ما بيقف على الإشارة الحمراء، مش هاي الموضوع. عم نحكي عن اللي بيسوقوا بيسوقوا. في صبيتين نزلوا بالرالي، هون ما خص الأخلاق بالأخلاق هول بالعكس مبسوطين فيهم قد الدنيا. أهلا
1: والله. هلا جاي أنا من جوني على الأستراد مدام ما عطاه أخت رجال صراحة. يلا نهار من سعيد باي. الله يساعده الله يساعده هالمسيو لأنه مرته ويا شك التأمين حتى قبل تعمل له عصير نص.
2: لا يا قلبي لا يا قلبي.
3: مراي بونجور، عم يحكوا عن النسوان وعن سواقات النسوان. معنى يحضروا كانوا نهار الأحد رالي الربيع ويشوفوا ريا داغر.
0: شفتوا كيف؟
3: قطعت عن الشباب كلها.
0: ما أحليها.
4: منيح إنه صرنا بآخر الفترة لأنه ستصير أعلى نسبة طلاق اليوم.
0: من وراء السواقة. يعني
4: أنا اللي علمني السواقة هي أنسة. ولدتي الله يرحمها. حبوا بعض حبوا بعض.
0: مرت خالي علمها خالي سواقة وتجوزوا من بعدها. مين بعد؟ لحظة بعرف ناس من وراء قصة حدا علم التاني سواقة وضلوا مع بعضهم. حرام. لا مش دايما حرام.
5: لا سوري أنا عم ببعت مرة تانية ميرو، بس كتير الرجال مقويين نبضهم اليوم. ما ينسوا إنه نص حكام البلد هن نسوان، العالم نص حكام العالم رؤساء الوزراء هن نسوان. سوري عم ينتقدونا بالسواقة معلاه يعني عم بيزيدوها كتير.
0: أنا بحب لما بتستفزوا بعضكم بيطلع هيك الهوى وولع والهوى الولعان بيسلي. بتوع الناس بتسحسح
6: فرشلنا الأرض حديد. ده احنا اللي يانا يانا كتير.
0: هيدي كرمالك ماجد. ما بيستاهل فرشلنا الأرض حديد. عم بمزح. كنا عم نحكي امبارح انه أصدق ناس مرقوا بحياتكم هن رفقات المدرسة، لو شو ما صار معكم هن الأصدق.

0: لما كتير سير ماجد بكون بدي أو ضيق أو قصر شي. ولا ما عندي شي بلا للتقصير. يكونوا حبايبنا كتير مهمة تروحوا على محل إذا اشتريتوا جينزات وتياب بتحبوها يعرفوا يقصروا لأنه عن جد في منهم بينزعوا لكم هني صراحة.
1: بونجور بونجور, بونجور. يسعد لي صباحك الحلو. عم ينتقدونا بس أنا ما بخلي رجال ابن مرة يقطع عني.
0: تفضلوا
1: معك كلوب من علي.
0: تفضلوا أخت رجال بسواقة. ما في منه نعيم. أنا بنت شارع. عم بمزح معكم إيه؟ لنتسلى شوي هيك. كتير جو كان جدي.
2: يسعد صباحك ميرو ونعيم كل المستمعين. والله يا ميرو في صبايا وستات شابو باب السواقة بسوقوا أحلى من 100 شاب ورجال. ومثل ما في صبايا وستات ما بتعرف تسوق في رجال كمان ما خصهم بالسواقة.
0: مزبوط.
2: على فكرة صرنا هلأ عم نشوف صبايا عم بتسوق مطويات. يسعد صباحك ميرو.
0: من زمان بس لحتى أنا أعطيكم حقكم كشباب بتسوقوا أحلى منا بنسبة عالية يعني الماجوريتي الأغلبية مثل ما قال المشيو بيسوقوا بس إذا البنت كانت شاطرة بالسواقة بتسوق مثل كونوا أحلى مرات نسبتنا أقل بس في ستات بيسوقوا منيح. بس الأغلبية رجال لنقولها مثل ما هي الكلمة.

0: حدا بيكون بيه وبراد بيت بيطلب انه ينحذف اسم البي عن تذكرته؟ هالقد صبي يمكن معقد من نجومية بيه، هالقد مش عاطيون وقته بالترباية، هالقد شايف قصص زعجته لانه اعلنتها الصحافة بشكل رسمي. ابن انجلينا جولي وبراد بيت طلب رسميا حذف لقب البي من الاسم.
1: صباحكم خير، مبسوطة كتير ميرو. يا مشانت انت
0: اي مشانت
1: انه عم بتخينقوا مع بعض. عندي كل مجدوب بس يحط راسه براس مرة بده يلحقها اذا كانت حلوة. ايه بيطح بش مليون سيارة. انا بتحدى اي شاب او اي رجال يعمل بتوينات ويخلص حاله مثل ما انا بسوق. انا معلمي ولادي الاربعة للسواقة والطب. يسعد صباحكم.
0: تحدوا داني اذا فيكن بالسواقة.
2: صباحو ميرو.
0: صباحو.
2: شفتي كيف انت اعترفتي بعد ما تلسانك انه اخت رجال بسواقة؟
0: ايه انا بسوق للصراحة، بس كسرت بالحياة انتبه على حالي اكثر من قبل. كنت متهورة بفترة، يعني كنت اطلع انا مع ابن جيران ايام برمينا موتو، كان يقولوا لها كتانا اللي ندق الزفت نطير، وتدق الزفت يعني تلوي فيكن يا شمال يا يمين. هلا اذا شفت حدا عم يعملها قلبي بيروح من محله. كنت كتير شيطاني ومحروقه كذا محل وواقعه كذا محل، بس بالسواقه لا، بسوق بعدني. مثل ما في كتير منكن عم يسمعونا بسوق منيح.
2: صباح الخير ميري، لالي
0: صباح النور.
2: والله العظيم يا في نسوان بالسوق احسن من رجال. انا شوفير تاكسي وبعرف وماري على راسي كثير، بشوف نسوان بتسوق احسن من 100 شاب.
0: هيدي احلى شهاده.
2: وبيدوروا وبيزقزقوا بالسيارات، وخاصه النسوان اللي عندنا بجنوب منطقه السوق. احترامي للجميع.
0: شوفير تاكسي وعطى شهاده حلوه بالنسوان اللي بيسوقوا، كتير بيصادف أشخاص على طريقه كل يوم. مع مين طلعت مرة بارد بيكسروا عليه بمرقون؟ قلت له دخيل خليني سوق يا نهزلني هون. هيدا رجال طيب. بس عم جرب اتذكر انه اضطريت اطلع مع حدا كبرني سنة ناسية. كلميني لو سمحتي،
3: هذا رقم هاتفي. مرة ثانية سوري على الفويس.
0: تفضل.
3: مع انه نسبة النسوان اللي بتسوق كتير كتير كتير كتير قليلة،
0: ايه،
3: بس جد في نسوان بيسوقوا مبدعين. انا مدامتي واحدة منهم.
0: برافو.
3: انا بسميها مجرمة بالسواقة.
0: هالقد
3: بتسوق مثلي واكتر.
0: انا
3: لما بوقت من الاوقات بلبنان كنت اشتغل شوفير خط فان على فان طرابلس بيروت، والكل بيعرف شوفيرية فان طرابلس بيروت كيف يسوقوا. بيوم من الايام نازل على طرابلس، هذا الحكي قديم كتير قبل ما نسافر،
0: بدنا نختصر. ايه؟
3: بيوم من الايام نازل على طرابلس بجونية سيارة عم تعمل بتوين بين السيارات، جنون بام في،
0: طلعت مرتي.
3: انا قلت شو الشوفير هيدا القبضاء، يلا بحط راسي براسه. ما قدرت عليه لو وصلت لحدا بنت.
0: بنت فكرت مرتك.
3: يعني عن جد رفعت لها القبة على هيدا البنت وجيت خبرت مدامك، قلت لها هيك صار معي اليوم.
0: انا توقعت مرتك بالخبرية. برافو. انت بالذات بيعجبني شو ما تقولي،
4: طبعك انت مش بنقيه، فكرك انت كله جديد، مراق كيف
0: ما انت هيك. عم بقول وين كون شو ما
4: يقولوا يا مرمورة.
0: في استراحة اخيرة هلا يا حلوين، رح نسمع فويس لأنه في كتير فويسات انتبهت بعت لنا. كان بعده عبد الحليم عم بغني يعني ساعة لورا.
5: شوف ميراي، أنا بس بتعلق على شغلة إلى المسجو بالنسبة أنه النسوان أخدين دفاتر هنو قاعدين بالبيوت، بدله لا كتير غلطان. أنا تعلمت على فيتاس ورحت قدمت على فيتاس ونجحت. بوقت كان في أربع شباب ما عرفوا ساقوا الفيتاس، كانوا معلمين على أوتوماتيك وإجوا يسوقوا.
0: هي أخذت الدفتر بجدارة،
5: مش الكلمة البعض، مثل ما في نسوان ما بتعرف تسوق كمان في رجال ما بتعرف تسوق.
0: أختي جدية كتير،
5: ومثل ما في نسوان بتعرف تسوق في رجال كمان بتعرف.
0: استفزيتها.
5: وكمان بدي أقول شغلة، إنه بالنسبة للمسيو كمان في حدا قال إنه الرفراف والباب وهالأشياء
0: مزبوط خبر،
5: غلطان كتير. بالعكس، المرة بتحافظ على السيارة أكتر ما هو بحافظ عليها.
0: إذا اللي قال إنه بتكون يعني مكسرة السيارة، بس ليش هالقد محتدة؟ خديها برواقة، عم نمزح مع بعضنا. لأنه شاطرة وبتسوق فيتاس وأخذت بجدارة دفتر السواقة. أنا كنت سوق فيتاس وأول سيارتين أو ثلاثة، يعني أول ما بلشت سوق وصار عندي ثلاث سيارات لقلي كانوا فيتاس على فكرة. هلأ بجرب أسأل حالي، بعدني بتذكر إذا طلعت عن ديريكسيون بسوق فيتاس ولا أوتوماتيك. أهيان بحب الفيتاس.
6: أمير وصوري على صوتي مقرب لك حبيبي.
0: سلامتك.
6: أنا عمري 13 سنة تعلمت السواقة، بس رح لجيب دفتر على 18. خي الوسطاني علمني إلي ولخي الأكبر، وعلى فيتاس أنا مبسوق لحد هلأ غير فيتاس. فرحنا بس بلشنا بالفحص قال خليها تطلع شايدة، طلعت أنا أول وحدة نجحت. طلع خي الأكبر اللي علمنا السواقة طلع عزيح وسقط.
0: استراحة أخيرة.

0: مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: الخير، صباح الخير، صباح الخير. لا بسوق ولا بدي سوق ولا بهمني السوق.
1: أحلى شيء.
0: مع احترامي للنسوين، نسوين بلا أخلاق أكتر من الرجال بالسواقة. مع احترامي،
1: ما عم نحكي عن الأخلاق
0: للي عم يسمعونا، بس أنا من خلال اللي تجربتي اللي شفتها نهار الأحد، لا لا لا لا، الله ينجينا، الله ينجينا من المرأة إذا كانت عم بتسوق وإذا حدا عصبة. انسوا، تتحول للحظة لأبو علي وجعفر. يعني ليك أنا عم بخبر الموضوع قديش استفزني. يلا اشتقت لك ميراي،
1: وأنا كمان
0: شوفك نعيم. I love you.
1: يلا بزوقك أنت وهالفويس، خرب زوقك. يا ريت بعتيلي تحت الهوى وسمعته قليلي بدي سب النسوان. لا بالعكس، شوفي حالك إنه في ستات بيسوقوا هالقد وبيعرفوا يسوقوا. ما عم نحكي عن الأخلاق، عم نحكي عن اللي بيعرفوا يسوقوا ونميزهم من بعضهم. ساتو أنت في حياتي، بس هيئتك شايفي شوفي معقدتك. لا أنت تتعقدي، لا صاير شي كبير. طيب بدنا نختصر يا جماعة، آخر شخصين رح نسمعكم، ما فينا أكتر.
2: ميراي مالي اليوم بوش
1: لا كلكم معلي، عم تحرجوني بس
2: الحمر. يعني السواقة ما خاصة بالسكس يعني، بس اون جنرال البنات بيلتهوا بشعرهم بالمكياج أو بيلتهوا بالسلولار إذا في فويس أو أفبال من الشري، مش هناك بيصوا بيعملوا حوادث.
3: يعني هالمدام فشت لي خلقي، بس ما أنا ما خصني بالكلام اللي قالته، بس على كلمة بس يوقع المشكل كتير بيصير أبو علي الموضوع. عن جد صايرة معنا كتير والله، نحن بنستحي رجال والله الرد عليهم. يعني شو بدي خبرك على الشيء اللي بتسمعيه من الصبايا اللي بتكون عم بتسوق وبتصير أبو علي.
4: لا أولاك صاحبي، أنت اللي فلتت مشاية مرتك، بتجي مثلا بدك تقلها، ما بدك تحبط لها معنوياتها وتكسرها لمرتك، بس انه بقى انه انا مرتي الزلمي واقف عم ببيع كلينكس على جنب الطريق، انت حطيتيه حدك ورا، فتحتي له الباب قعدتيه معك ورا، مدمى الزلمه
1: قلبيا حبيتكم.
4: لا ما الحق عليه، هو واقف على جنب على الرصيف،
1: انت افتريتي عليه مرتي، انت اللي عم تسوقي هيك. للصراحه حبيت كتير كيف تتفاعلوا مع بعضكم. يا ريت فتحنا الموضوع قبل، لو طلعت معنا قبل بوقت كانت أحسن بكتير، عطينا الموضوع حقه وزيادة. على كل حال شكرا لكل اللي تابعونا واللي حكيونا واللي استفزيناهم واللي انقهروا منا ما سمعوا صوتهم، لأنه فويس تالت أنا بقول لكم معلي، بس أنه أنا أحرج على الهواء، شو بدي لكم؟ ما في مسطرة ونحط علامات، بس بيمشي الحال. يلا ثانك يو نعيم، بكرة موعد جديد على الساعة 8. سوقوا منيح، باي باي.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: New on Radio Delta

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

جديد كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta. شوفي شارسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر.

ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number
1: one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon
5: The heartbeat of the Middle East
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
6: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيئة علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
7: New on Radio Delta

0: ميكساتا مع ألدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: سعيد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: New on Radio Delta.

0: تستاهلوا.
1: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
3: New on Radio Delta.

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
1: New on Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: اسنا هدي
1: اليوم خبري بظهر الخبري ولا خبري منيحة
0: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
3: Back to the music Delta FM Lebanon
4: جديد ميرنا كوزا الحب حلو

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yeah,

0: Jadid, Too Late, featuring Saint Laurent, Nano.
1: It's 1 p.m. on Radio Delta, Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
5: New on Radio Delta.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: تستاهلوا.
1: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
2: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين

شوف عيوني يا عليا شوف عيوني.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في القلب.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: On Radio Delta. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: الرجال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta

0: تستاهلوا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta. يا حبيب

0: صباح الورد.
1: جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد عاصل حليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
3: You on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيئة علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.
1: ها

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
1: New on Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر.

جديد بلقيس زهر الليمونه.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة طمني.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.

جديد عاصي الحليني لا تغيب لإعلاناتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: PM on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصل حليني لا تغيب. جديد عاصل حليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta. يا حبيب

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انت بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل نيو اون راديو دلتا

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: The Road Show. Ma Eli Merhej.
1: بونجور. اليوم الثلاثاء 2 حزيران الساعة 4:36 دقيقة. طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من دروت شو عبر راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصورة على الابلكيشن او على الويب سايت. فيكن بكل بساطة تنزلوا راديو دلتا لبنان من جوجل بلاي او ابل ستور او بكل بساطة من حالة براوزر على لابتوب ديسكتوب او حتى تليفون تفوتوا راديو دلتا دوت اف ام تسمعونا او تحضرونا صوت وصورة إذا عبالكم. أريد اللينك موجود على ستيتس الواتساب إذا حابين دغري تفوتوا على الاستوديو وتحضرونا أو تكونوا معنا يعني بالاستوديو 76760076. من هلا ولغاية الساعة 6 مثل العادة, فإذا نتواصل من خلال رقم البرنامج يلي كلكم صرتوا حافظينه وبضل ذكركم فيه لأنه دائما عم بكون في عنا ناس بركي بيسمعونا لأول مرة. 7676 0076 76 76 0076. بدي أقول صباح الخير لكل يلي بيسمعونا بأمريكا, كندا, البرازيل, دول يلي بعض عندهم هلا مقلع النهار. إن شاء الله نهاركم بيكمل حلو. أما يلي عم يسمعونا رجعين على بيتهم أو صاروا ببيتهم أو بعضهم بالشغل, يعطيكم ألف عافية. بدي ارجع اذكركم لو سمحتوا بحاجه لدم من فئه بي بوزيتيف. 4 يونت من بي بوزيتيف و2 بلاكات شو ما كانت فئه الدم للمريضه ماري غانم بمستشفى الجعيتي وعندها عمليه المفتوح نهار الجمعه. هيدا الجمعه هن بحاجه ل4 يونت من بي بوزيتيف الدم و2 بلاكات شو ما كانت يعني فئه الدم ما بيأثر. فبليز يلي قادر يتبرع او يلي بيقدر ينشر هذا الخبر بيعرف ناس قادرين يتبرعوا, فهذا انا مطلبه شخصيا. هي يعني والدتها لصديقتنا وان شاء الله اكيد يعني عندها قلب مفتوح والامور بتكون مسهله, بس شوي عم تكون صعبه يلاقوا دم. فياريت يلي بيعرف يقدر يخبر وينشر هذا الخبر, وتذكروا انه نقطه من دمكم تحيي خيكم الانسان. ما بعرف من اول ما وعيت على الدنيا بسمعهم بقولوها يعني, فبحس صار مبرمج للدماغ لازم يقولها الواحد كل مره بيكون عم يطلب فيها دم. اوريدي نازل على ستيتس البرنامج المعلومات, نازل عندي على انستغرام المعلومات وين ما كان. فهيدي واحد. اثنين شو بدي اقول لكم اثنين يعني كنت حط كذا شغله بدي احكي فيها هلا. في كنت عم بسمع شو هيك انا جاي على الطريق عم تابع الاخبار هيك في حركه غليان بالمعنى انه على كل الاصعده كل شيء عم يتغير بثواني. يعني الناس عم يحكوا مع بعض, ناس ما كانوا يحكوا صاروا عم بيحكوا, ناس عم يتفقوا. فان شاء الله بتكون هيدي بوادر انه خلص نوصل لمرحله انه عن جد كلنا بايد وحده نوصل لبكره اللي رح تشرق فيه شمس العيد يلي ان شاء الله تكون قربت. قولوا امين. هلا على فكره كنت عم بحضر امبارح سقبت هيك انا عم بجلي الجلية, تعرفوا لانه الجلي بيشيل ستريس من الواحد. فحطت عند الانستغرام وصار في طريقه صرت بقول له نيكست لينقله ولا بضل يعيد كل هيدا. بتطلع قدامي حدا بتحكي الطاقه عندها, هي بتحكي هيك بتستعرض شو بقوله بتستحضر الطاقه الايجابيه والطاقه وبتحكي ما بعرف مع مين, حامله هيك وحدتين حديد وعم تبرمهم. قال وقاعدة عم بتقول انه قال بتصير تسألها انه بعد جمعة بعد جمعتين بعد شهر بس تتنقى هالحديد انه الطاقة جملتها بيجوا لعند هيك الحديد لوحدهم. فيعني اذا بتتكلوا عليها بإذن الله سوف نموت بعد قليل, يعني ما في امل بالمرة على حساباتها. بس قال هي هيك بتاخد امل بتريح حالها. انا صراحة ما شفت لا امل ولا راحة, شفت راحة ابدية باللي عم بتقوله يعني. فما بعرف قديش كلامها سليم. فادي كيف كان نهارك اليوم؟ كيف كل المعطيات؟ كيف شايف لنا الأمور؟ كيفك أنت؟ كيف العائلة؟ كله تمام؟ بومبا أخبار؟ ماشي الحال؟ مية مية تمام؟ مرتاح؟ إن شاء الله إذا أنت مرتاح يا فادي يعني شو كلنا مرتاحين. خليني بس لنشيل هيدي الموسيقى لأنه لما طول على فادي وبرجع بقلكم عشو بدنا نحكي هيك ونتسير مع بعض. فإذا 7676006 فادي ميشا يعطيكم ألف عافية. سلف أنا إلي مرهج انطلقنا.

0: بدي اقول الف مبروك ل تو ليت فيتشرينج تو ليت عم تسمعوا نانو فيتشرينج
1: عم زبطه مع اليوم. طيب عادي كملها فادي عم نسمعها.

فازا 7-6 7-6 0-0 7-6. هو الرامي اللي عم نتواصل انا وياكم من خلاله 7-6 7-6 0-0 7-6. بدون ألف مبروك لتوليت فيتشرينج سان لوفان نانو. بتحسوا قشطة الصيفية بس اسمعوا هالغنية، رأس بحر هيك أجواء إيجابية، إن شاء الله بتكون أحلى صيفية.

يلا انطلعنا. بتعرفوا بدي احكي لفتني خبر امبارح كنت عم بقرا. بتعرف يعني في عنا شقين بس الناس يسافروا يروحوا يسافروا هوليداي او حتى ستايكيشن بقلب البلد. في ناس بيروحوا على اوتيلات هيك بحبوا هن يرتاحوا, وفي ناس قرروا يعتمدوا ما يعرف بالاير بي ام بي اللي هو اشخاص بيكون عندهم بيوت مزبطينه وهيك عاملينها مهضومه يعني بيستقبلوا فيها زوار بيكون عندهم الخصوصيه تبعهم وكله هيك. المهم في شخص كان مستاجر اير بي ام بي بمطرح من المطارح ببلد من البلدين بلا ما نقول وين, والظاهر لما فل بيقوم بيعمل باد ريفيو عن صار في سوء تفاهم شكله هو صاحب البيت او شيء يعني, فبقوم بيعمل على الاير بي ان بي ريفيو يعني بيمسح فيه الارض للزلمه. ام المسيو صاحبنا صاحب البيت شو بدكم اياه يعمل, بيقوم صور كل شيء صاير بقلب البيت فيديو ترى الزلمه جايب يعني سيدات ونساء اعمال ومحترمات وهيك وعمل اللي ما بينعمل بهالبيت, والزلمه مصوره وبعد كوبي عن هيدا الفيديوهات لمدامته. الله يعني هلأ مش عارف أنا هون مين اللي مرت أكتر من التاني, بس الفكرة هو بدوله أنه اليوم صار في كتير أشخاص بس يروحوا يقعدوا بحالة مطرح صار في يجيبوا بيشتروا مثل الكاميرا سباي كاميراز ديتكتور, لأنه صايرة موضة درجة هيدي إذا رأيلكم كاميرات وين ما كان لا هيك ما بعرف يستفيدوا من القصص اللي بتعملوها بالأوضة أو هيك. بس أنه هيدا الزلمة قديم مرت انه شيل كل الفيديوهات وبعته لمرته للزبون اللي كان عنده بس لانه حط له ريفيو نيجاتيف. فانتبهوا يا جماعه, اول شيء دائما طلعوا بس تروحوا مطرح اذا في كاميرات او لا, وهيدا مش مسحه لانه عم بتزيد. واليوم على السوشيال ميديا حتى صارين بيفتخروا بفخروا بحاله انه هاي الكاميرا ما حدا بيكمشها وهي الكاميرا بتحطوها هون ما بتبين. فانتبهوا مش انه يعني تطلع هيك صار واحد بس يروح على مطرح بده يتاكد قبل ما يعمل اي خطوه بيندم عليها بعدين انه شو عرفني بديل حمامي شوف اذا فيها كاميرات لهالدرجة صارت الامور. فانتبهوا على حالكم.

0: بلش اسمع اول فويس من سهاد.
1: بونجور لي.
0: بونجور.
1: سافا توا؟
0: سافا تري بيان.
1: والله انا هلا ببلجيكا قاعده مرتاحه شوي. اول شيء ناطره وضع لبنان لشوف كيف

0: فعندي ما بعرف إذا في قصة
1: إزارية
0: في قصة مش في قصة يمكن بده يعملوا باكسان لهيدا
1: أكيد تجارة تجارة
0: يعني اللي تجروا فيها عشان هي أول شيء قالوا الكونغو لأن الكونغو هي تقريبا أكبر بلد بأفريقيا كبير يعني بحدود السودان
1: شو بكفزوا هذا عادة هونيك يعني شو بدهم أكتر
0: يعني
1: من
0: يعني الدول العربية هيك شيء في تخوف منها يعني إنه تنتقل أو شيء
1: دخيلك يا عمي دخيلك
0: ما طلعت قبل ما يتبلش هالقصة هاي هيك طلعت على بلجيكا وبعدني قاعدة هلا لشوف الوضع كيف أوكي
1: يعني تبهيلنا على حالك يا سهاد وإن شاء الله ما بتشوفي شر. أنا كنت ناطر ليبعت لي ميلاد بدي أقول له شغلة بس واحدة وين ميلاد ميلاد أول شيء أنا على الهواء بدي أعتذر منك أنا بارح بالليل ضربت على راسي فليتنا المكتب أول شيء على الساعة 10 مبارح من هون وتذكرت أنه أنت كنت بكرة مبارح كان عندك افتتاح ابنك بالأوبارك بصربة وأنا وعدتك أنه عامل جهد أنه روح فهي عم بعتذر على الهواء بس شو فيني أنا بعدين عوض عليك لحوض عليك أنا ما بحب التزم وما أعمل بس عن جد مبارح والله الكاميرات بثابتين بشاهدين هون 10 فليت من هون ف بدي منك شغلي أول شيء قبل ما بعت شو بعت لي هيك تبعت لي الانستغرام تبع البيج تبع ابنك المحل أول شيء لنخبر العالم عنه وهيدي أنا مني لألك يعني بس لما بحب التزم بشيء وعن جد بعتذر وبارح أصلا كان نهار اللي كله مفشكل بدءا من الانطلاقة هون لختامة بالليل فهيدي على الهواء عم بعتذر منك صدقا الله يوفقه إن شاء الله تكون كانت على هيك مثل ما بقوله تقد توقعاتك مثل ما بيقولوا يعني الاوبننج بس كون اكيد اللقمه الطيبه بلبنان الا ما تمشي هنيك خاصه يعني العالم بضل اجره هنيك فان شاء الله يكون هيك يقلع مثل ما يقلع يكمل باذن الله وكل التوفيق وبعث لي الانستغرام مين وايل رح اسمع هلا الفويس منه فان شاء الله ما يكون هيك يعني كل شيء بهدل انا هلا كل شيء وارد
2: طب والليل ما راح كيفك تمام مين كنت ناطر انا امبارح
1: شفتك بحيات اما شفتك
2: ما قطعت صوبنا
1: والله شوف والله شوف
2: يلا بديك بسيطه ولا يهمك يعطيك العافيه بعرفك على طول انت مشغول والشغل لك فوق راسك الله يقويك
1: بس حمره يعني هم شربان
2: بدك الي حبيبي وتبقى طول
1: اكيد
2: محل محلك
1: اكيد اكيد فحضرتك تفضل ابعث لي اللي طلبته منك انا وهيك خبرني شوي عن الاجواء كيف كانت واهم شيء انه هو يكون محمس ومبسوط لانه اليوم انا بامن بشغلي كل شخص وخاصه عم بحكي الشباب يعني اللي بعدهم هلا تخرجوا وعم بيقولوا يفلحوا بهالحياه ليكملوا انه بامنوا بهذا البلد وبيستثمروا لو دولار واحد بهذا البلد وبيرفضوا انه يفلوا منه فبتصور نحن واجبتنا كلنا ايد بايد انه نوقف حد بعض لنبقى وهالطاقات كلها نسخرها بالبلد مش نطلع نتغرب ونصير نقول يا رب نرجع نقدر نرجع على بلدنا فكل التوفيق لقاله يا ميلي وبإذن الله أكيد إن شاء الله بيكون موفق بهالمشروع والانطلاقة

0: بدي اقول بونجور لندى. يا ندى بونجور، بتسمع الاعداد بالليل مهضومه اما كنت عارفه. خيطة بشو حلوة، يعني هي المفاجأة مثل ما بقوله، بتجي بكل الأصعدة بكل الطرق، فحبيت والله مش هين بسمع الإعداد بالليل إذا شو حلقة، يعني ما بفوت شيء من الحلقات. برافو يا ندى، هالقد الانتماء عميق مثل ما بقوله. بدي سلم على هالي، بونجور بونجور هالي ميريونس، أهلا وسهلا بك ابن الخورة فويس.
1: مساء الخير، كيف الجميع؟
0: جميع كلهم خيرات وخيرات، شكرا. رولان بونجور فويس.
2: هاي إلي، كيفك؟ مثل الحال سوا؟
0: الحمد لله.
2: لك بس بدي أعزمك بالعملية إذا في مجال، بدي رقمه لطوني منصور.
0: إيه أكيد.
2: وإذا في مجال تكتب لي كتيبة
0: هون. تكرم عيونك، تكرم عيونك.
2: لأنه عم سوق.
0: خلص أكيد، يلا سويني. رح أقوله على الهوا كمان. سلم عليه لطوني، سامعني باللي عم بسمعك بس سايلنت، مش عارف إذا عم يسمع هلا، عم أعمله هيك تيست هلا. عيب علينا، انا مش حافظه الرقم، نسيته. هو رقم هين

0: نادر يا نادر بونجور او بونسوار، عمل ديليت ها يا ويلي عشانك منك ديليتين، لان في تجي فيك فاعك البلوك ما بتعرف. يلا
1: هلو اول شيء بونسوار، لا بونجور
0: كامل كامل فوقك صوت الشمس
1: طالعه والناس ايش
0: هذه شو شو الموسيقى لك شو اول كامل
1: حلو الهدوء حلو الرواء
0: ولو شو فوقك خي مستهدف انت
1: التغنيات اللي عم بتحوم فوق مننا اللي عم تغزل فوقنا هاي تبعيت شلومو
0: ايدك وطي ايدك ولا بس ليك انه عشو عم بتقلها انت يعني عم بتقلها هلا انه عم تسمع ذروت شو هيك مش ضروري تعملنا دعاية هون بتمنى عليك ما تعمل دعاية هون نحن ما بهمنا الدعاية بهالمرحلة الله يرضى عليك اوعى اوعى تقلها هيك بس كتير صوتها عالي يعني كأنك انا نهار الاي نهار تلك كان عندي تسجيل بالداون تاون جمعة الماضية لك يعني حنلزق يعني خارق الصوت الجدارات كلها يعني الصوتة هي قد ما بتعن والحلو انه في صديقنا كان مش من لبنان فهم فكر شو انه هذا صوت الكمبريسور او شيء بالهذا وقال انه عم بنام بالليل مرتاح بس عرف انه ام كامل الله ما بقى ينيمني هلا

رولان صار رقم توني منصور عندك اللي هو وينه معلكو عشان شوف رقم لاقراه. لك وين بيكون محطوط الرقم يا فادي؟ هذا كله هو مش رقم مش محطوط. انا بعت لك الرقم شوف لو وصل لك رقم او لا. انه في رقم مفروض هلا هون بلا اقول قلت انا اذا 03 31 31 55 مزبوط يا علي صح.

0: قول لا أسامة شو بعتنا كمان شكله مكمل هلا هلا بس مش شو عم تقول انه ما في عجقه او انه لا مش سامع صوت مكمل لنسمع الفويس
1: هلو الي
0: اهلا ولك اشتقنا لك وانا الغيبه
1: صيفيه كله عتتلج عنا هون عتتلج
0: يا خيي ما بعرف شو عم بيصير
1: مش عم نشوف نهار شمس صايرين اضرب من لندن غطيتك اليوم كل يوم غطيتك
0: بس لا هذا شيء بخبي
2: على بالنسبه للموضوع اللي إيه عم تحكي فيه انا ما في داعي في داعي لا انتبه لا كاميرا ولا لغير كاميرا لانه السكانر اللي عندي بالبيت بسم الله وزاره الداخليه اللي عندي كيف السكانر بالمطار اول ما وصل تراني تعمل سكان من فوق لتحت لدرجه انه بتعرف شو تغديت بالشغل بلا ما اقول لك ما تخاف ما نسوان ما بيمر عليهم شيء
0: لا انتبه انا كرمال هيدي كمان عم بحكي بالصوره
2: ارحمنا وما تقول الاسم ما تقول اسمي
0: ايه لا ابدا اصل انت حبيبي نفسك صار محفوظ على الهواء يعني ما ناقص اطباق اسم او غير اسم بس انت فهمتني غلط دايما ظالمني انا كنت عم بحكي انه عن جد هيدي عن سيريس نوت انه واحد يطلع لانه صايره انه ما بعرف شو الهدف للامان بيوتهم او لانه عندهم حالات نفسيه مرضيه انه صارت السباي كاميراز موجوده وين ما كان فما تامنوا انه طلعتوا هيك ما في شيء ضو عم يضوي يطفي لا مش يعني ما في كاميرات لهالدرجه لازم تنتبهوا في حال انتم ناويين تفظعوا يعني بمطرح ما انتم انتبهوا بس حفاظا على ما الوجه مش اكثر ولا

قبل ما اروح بريك بدي اقول صباح الخير للسيده الاولى ولكل عم يسمعونا بامريكا. ان شاء الله بيكون نهاركم حلو بالبرازيل بكندا بجامعه كندا. زمان ما سمعت منكم بغير بس جينا بعاد بعرف كتار انتو بالبرازيل بالكره الارضيه اللي بعده عندكم هلا بونجور فبونجور لكم جميعا.

0: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: New on Radio Delta. يا حبيب

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: غمضوا عيونكن تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
6: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076 It's the road show
9: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
10: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
11: رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي وانا بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا 7676076 هو الرقم اللي عم نتواصل انا وياكم من خلاله واتساب مسج او فويس نوت بتعرفوا وصلنا هلا لسيجمنت توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان فتح فرعه الثاني بجبال تحديدا على الاوتوستراد ارطبون باتجاه طرابلس هالمحل يلي فيه عم تختبروا فيه طريقه عم تختبروا فيه طريقه تسوق جديده اللي هي كل ما تزيد الكميه بقل السعر لتشتروا اكثر وتوفروا اكثر أصلاً يلي بتابع توفير بلبنان من أول ما فتحوا بس نقول توفير اسم على مسمى اليوم إجا شيء اسمه توفير ماكس وصار فعلاً اسم على مسمى يعني توفير للماكس عبارة عن 3 أسعار لكل منتج بس بتكون تشتروا من عند توفير عنده أكتر من 5300 أو 400 منتج بقلب مكان واحد يلي هني كل شيء أنتم بحاجة لألقوا بحياتكم اليومية من أغراض للبيت من قصص للأكل قصص لاستعمال اليومي وفي عندكم كل قطعة تشتروا يعني كل براند أو منتج في عندكم ثلاث أسعار له، سعر بالحبة الوحدة اللي هي بتكون رخيصة، السعر بكمية أكتر يعني ثلاث أو ست حبات بتكون أرخص من العادة، وأما إذا بتشتروا بالكرتونة فبكون the cheapest يعني الأرخص على الإطلاق بلبنان. وخاصة هون عم نحكي للأشخاص إذا كانوا أفراد بالبيوت العائلة الكبيرة بدون يروحوا يتسوقوا للبيت كعائلة، أو حدا مثلا عنده بزنس صغيرة، مكتب تحت البيت، عنده ما بعرف كم مختار بمطرح، هو عنده مطعم صغير هيك للعائلة family owned بضيعة أو بمطرح Airbnb أو هالقصص، ففي يشتري الأغراض من عند توفير ماكس لأنه بيكون كأنه عم بيشتري هو تاجر كبير وعم بيجيب للجملة بالجملة، هالقد بيكون موفر مصاري لأنه أثبتت كل الناس اللي راحوا بشهادة الكل وبالحسبة على الورقة والقلم أنه توفير ماكس كل ما تشتروا أكتر من عنده بتوفروا أكتر وبتحصلوا على أرخص سعر بلبنان بطريقة تسوق جديدة من نوعها أول مرة من عيشها بلبنان. اليوم كمان رح يكون في عنا شخصين رح يربحوا من توفير ماكس فاوتشر ليروحوا يختبروا هالطريقة التسوق الجديدة. وبدي لكم ان ابتداء من نهار الجمعة بتتوجهوا على توفير ماكس بأرطبون يعني على جبال الأوتوستراد باتجاه طرابلس، وبس بتعطوا اسمكم ورقم التليفون وبكون معكم الهوية. كل الأشخاص يلي ربحوا فاسمكم رح يكون موجود هنيك، ما نكون مضطرين تجوا لعنا ولا انه يعني تاخذوا الفاوتشر. الفاوتشرز وصلوا على يعني على الجبال، وفعليا انا اليوم رح ابعث ليستة الاسامي مع اللي رح يربحوا اليوم، وبصير فيكم من نهار الجمعه تتوجهوا يعني وتتسوقوا وتختبروا هالتجربه الجديده. في شغله انه مرات واحد بيصير كانوا عم بيسالوا طب انه افضل او عاده بس نروح نشتري، في ناس بحبوا كل يوم يروحوا على السوبر ماركت وانا واحد منهم يعني غرامي صف انزل اصرف مصاري وفل، وفي ناس بحبوا يروحوا مره واحده بالشهر يحملوا لانه بيكون في عروضات وكل هالامور. اليوم توفير ماكس هو الخيار للي بحب يتسوق كل يوم ويلي بحب يروح مره ويعبي السياره والصندوق الكبير، لانه بالنهاية السعر عندهم هو نفسه على مدار 365 يوم بالسنة، منه عرض منه سعر عرض منه سعر لكمية محدودة، هو السعر يلي بينباع كل يوم على مدار 365 يوم، لأنه هن بيأكدوا أن يجيبوا أرخص سعر ويبيعوكم بأرخص سعر من وراء أنه الكميات الكبيرة اللي بيشتروها، من وراء أنه كمان طرق اللي بوفروا فيها استهلاك وبوفروا مصروف على الشركة، وهالشي المصاري اللي بوفروها مش كلها بحطوها بجيبتهم، بيستثمروها أنه يربحوا يوفروا كمان على المستهلك اللبناني اللي بيشتري من عند توفير ماكس. فإذا اليوم كل حدا مشارك معنا بالحلقة باللي عم نحكيه أنه عطي رأيه معنا حكي معنا على الهواء مثل العادة، فلح يكون في عنده فرصة أنه يربح فاوتشر ليروح يختبر تجربة تسوق جديدة اللي هي أول هايبر ديسكاونتر بلبنان اللي وصل على جبال بفرع التاني بلبنان، توفير ماكس أرطبون أوتوستراد دلعا ما بضيع أبدا. فروحوا عيشوا هيدي التجربة وشكرا توفير ماكس.
10: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. Music 101.7 and 101.9 Delta FM. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: Oh my God. I don't have money. Me no have money. You have money, Fadi? This is the story of Ma Baker. Today to June, ma fi money? خلاص finish, bye. أو لا أنت بيجي بعدين شوي بيصير أنت بيصير معه مصاري أكتر بعدين ينطر شوي بعدين بيصير أحسن. وينك يا نظام؟ نظام عم بيحكي هلا. لحظة لحظة جاد بدوي يستمع إلينا. مين من نحن مين منعذب؟ حرام عليك. شو هاي شو بعت لي؟
12: شو رك بدي إلا لميشا هابي بيرثدي وعقبال المينية والله يساعد عليكم انت وجوزة.
11: ليه جوزة؟ فهمنا أنا شو زنبي يا حبيبي؟ شو أنا بيجي باكج يعني مع العائلة؟ شو باي وان جيت وان فري؟ شو خاصني أنا أكلني طرطوشة هلأ يا حبيبي؟ اللي أنت ما بتعرفه أنه الله يعيننا نحن على لميشا. هي ميشا يعني بس تقول عنا مستشارة يعني بتعرف تقلب الأمور لمصلحتها كيف ما كانت. شو ما عملت ما بتطلع راس، وقعد تفكر بتاخد اللي بدي اياه منك، وبس تاخد اللي بدي اياه منك ما بتعيد تحكي انه خلص اخذت اللي بدي اياه. ليه بدي اجاوب على سؤالك؟ ما في شي اسمه خد واعطيه، هي خد خد خد بعطي نو انا ما في بعطي انا، عرفت كيف؟ فأنا ما أعرف عم تسمع يعني هي، بس أكيد عم تسمع أكيد. Je suis sûr. عم تسمع، شفت دغري بعتت ستيكر. انا بقى هي مسكره الباب قال شو ما بتسمع مشغوله. ما عجبتك هميشه انه انا بقول، انا ما بقول الحقيقه، سيتان كومبليمون لك. سمعت بقول شو عرفك خبرتك دغري هيدي مرتك خطيره، لحقت بين لبنان قطر، لبنان الاستوديو، لبنان خبر خلص. لا طب بتقول لك شو مش فاضيه لكم، واضح اسمها الرادارات شغاله. وليك يا هميشة ما كنا عارفين عيدك عبال المليار سنة، فهدي من الصبح عم بيقولوا عاد نسى تعيد مرتي حبيبة قلبي شريكة عمري بهالدنة على الحلوة وبس الحلوة، فيا هميشة عبال المليار سنة. شفت فهدي شو بحب شو محب وشو حنون، بذكرني كل يوم الصبح على مدار 364 يوم لنهار 65 بيكون عيدك، عرفت كيف فهدي؟ هاي سبيشل للعلك ايه صح. حاطت مارتو مطلوبة wanted يعني. If you have any information about this woman خبرونا. ولك يا أهلا وسهلا بروزيت.
13: بونسوار للوت.
11: بونسوارين.
13: بونسوار للجميع. والله صرنا من الثلاثة ما حكيناكم. كان شوي امبارح بلشت اسمعكم بس صار في تهديد طفيت وهربت كما بيقولوا هريبة التن المراجل.
11: ما هي أكيد.
13: وما سمعت شو الطفيت.
11: بس طمنينا وينك اليوم؟
13: طفيت بشارك برجع.
11: وينك اليوم؟
13: إن شاء الله كلكم منيح، طمنونا عنكم.
11: نحن منيح الحمد لله. يلا. انت رجعتي هلا على البيت او لا؟ وان شاء الله يعني هلا يعني اللي عم بيصير انه مثل كل واحد عم بيشد على ميلته، وان شاء الله انه ما بقى حدا يضطر يطلع من بيته، وهيك نوصل لخواتيم سعيد وقولوا امين. وعلى فكره روزيت انا بقول الف كلمه جبان ولا كلمه الله يرحمه، ايك التلتين المراجل الهريبه هي المرجله بحد ذاتها، فعادي جدا ما تحسي حالك غلط.

ميلاد بعت لي المعلومات المطلوبه اللي هبعمل شير هلا لصفحه هيك مثل ما بقول البيبي تبع ابنه يلي افتتحه بصربا وكان امبارح الاوبننج كاكولوجي لحظه مضبوط هو كان جراند اوبننج كاكولوجي حبيت كيف طلع الاسم كثير غريب هو كمان كعكي يعني بس كاكولوجي انطلاقا من شو عبالي افهم كيف طلع معه الاسم ان شاء الله هيك بيكون وجهه خير عليك فكل حدا مارق بمنطقه صربا على الاو بارك فتذكروا انه في صديقنا زميلنا ميلاد ابنه مأمن بهالبلد انا على حسابي هالدعايه ما طلع عم فابنه مأمن بهالبلد وقرر يعمل شيء بحبه فان شاء الله يكون هيك وجهه خير عليه وفعلا يكون انطلاق على شيء كثير حلو بهالبلد له ليضل مصر يبقى هون مثل ما مصر هو هلا وكل حدا بعده مأمن تجي الفرصه انه يضل ويستثمر بهذا البلد لانه هي طاقاتنا عم نستثمرها برا وعم بتروح برا وتبقى برا ما في شيء بيرجع لنا هون فان شاء الله هيك يكون وجهه خير عليه وعلى عائلته ألف مبروك فأزان فيلا يا ميلاد اسم الله عليه مبين ابنك هيك حبيت الفكرة رح أعمل شير هلأ للإنستغرام على الستيتس فبليز شو فينا هيك هو ابنه لزميلنا ميلاد هلأ انسوا بغض النظر قدي عمره ابنه وقدي عمره ميلاد هو زميلنا عرفته ما بحب فوت بالأرقام لأنه أنا بيلحقني طرطوشة فأنا معك ميلاد ولا يهمك

0: برد تلیه.
1: Happy birthday لمیشا. Happy birthday to you.
0: Cha cha cha.
1: Happy birthday to you.
0: Cha cha cha.
1: Happy birthday to Misha.
0: Hey,
1: Happy birthday to you. Abel Misha. Shalat dal farat.
0: مبسوطة ميشا. شو عبلا مهرجان أيضا.
1: دلك بصحتك وعافيتك.
0: إن شاء الله هيدا أحلى دعوة. صحة بالعافية.
1: بالبيت جيت اليوم الصبح رجعت. قال لي ابني ما في شيء رجعت. كنت عند أختي. يلا شوف.
0: الله يهدي البال. الله يهدي البال.
1: الهريبة أحلى وما يقولوا الله يرحمه.
0: 100% سلامت قلبك يا رب.
1: يلا منشوفك بخير.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بونسواري
0: لك. ما تشوفي شهر يا روزات.
1: بسلم على الكل. الكل انا
0: كله بسلم عليك وكلنا مشتاقين لك ودائما ما بنحب انك تغيبي عنا. وبتعرفي اشتقنا للايام اللي كان كلنا ما في عنا هالهم بس نكون بالحياه. هلا دائما عنا هموم بس كنا نقدر نضحك اكثر هيك نضحك نتمسخر على ايه نتمسخر بالمعنى الايجابي. فهلا بتحس الواحد بيضحك وعطلان هم بيضحك وخجلان من حاله. فيلا الله يهدي البال عن جد وتمرق هيك هالمرحلة بأقل أضرار نفسية وجسدية ومعنوية ومادية وكله على البلد وعلى الجميع. مش هنضحك أبعد لأنه الخسارة موجودة بغض النظر على صعيد بس أقل شي تكون. عريس 2026 جورج شيحة بونجور. هلا صرت كلمة أول عريس 2026 متذكر علي الورد. يا علي وينك؟ علي أناديك أين أنت يا علي الورد؟

0: تسمح لي اسمع علاء بالبريك الغودة أم روح بريك نرجع بعدين الغودة مروح بريك خلاص ولو أنت المخرج فأنا فيني زعلك يا فادي بريك وبرجع It's the road show.
1: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: Cedar Waves ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع Cedar Waves انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات لدقية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني إلى أبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: New on Radio Delta.

0: رجال جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم It's the road show.
6: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4

0: اليوم صراحة رجعنا بعد بريك. الحلو انه شفت ابو هادي بعت هلا شيء علي الورد ما رد علي. في اشخاص صار لهم فترة مش عم يبينوا. وينكم يا جماعة؟ مش عجبتنا البرفورمانس اليوم. افكر صير اعمل هذا ابال واطلب الاهل واخبار وفي بون بوان وجيمي وقصص اللي بيعمل منيح. في ما شو بقولوا هذا ماكروازي ادوار سور لابوش ليالي وبالزاوية لبنة عند قط جرادين هيك بدكم. بس شو حابكم تردونا ايام المدرسة ما بتمشوا غير بالقصاص؟ شوفي يعني افرح تفرح لك الدنيا. في شيء هيك اسمه او لا؟ خلينا نسمع رغودة من شحيم. اشتقنا لك.
1: مساء الخير.
0: مساء الانوار.
1: مساء الخير فعلو ميشا ولا جميع. قبل 100 سنة يا رب يا ميشا.
0: شفتي جميلتنا الحلوة ميشا زغطورة النعومة.
1: نصلي يا رب بعيد حقلب بيلا
0: ان شاء الله بعد في وقت تحقق كل قصص بدها.
1: ونساعدكم كلكم يا رب بخير انتم المستمعين.
0: بدك تسلم يا نجوى.
1: الله يهدي البال يا رب.
0: امين يا رب.
1: راغوده من شحيم.
0: راغوده الله يهدي البال وان شاء الله والدتك تكون بخير وامورك تكون كلها تمام. ولانه ذكرت هلا والدتك ضوت اللمبه براسي ندى طمنينا عن والدتك. ان شاء الله تكون بخير يا رب ويعني ما هيك مرتاحه ورجعت لعافيتها. ان شاء الله ما بقى تشوف شر.

0: نزلتي شي غنيت على شي هذا القمر مع قمر ما ادري شو اللي لعبناها هذيك المره طلعت الذكاء الصناعي كمان اللي هو رح يخربنا اسمع تحت جلسات القمر او شيء كستام انا رح سمعك هلا انه مش معقول صار عندي عليها ادمان وفي تقرا الكومنت على يوتيوب انه مين مثلي صار سمع 200 وشي 300 العالم هيك ما بعرف شو السر اللي فيها هالغنيه فخليني قبل اسمع عمر ثانيه
1: مرحبا لي
0: اهلا اشتقلك
1: مرحبا فهد وميشا
0: سلموا عليك
1: بيناتهم
0: بون روعة فريتريجولي
1: والله يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: شكرا على كل الحلقات اللي بتقدم النهني
0: حبيب القلب ولا وجباتنا
1: سلم على فادي وميشا
0: كلهم سلموا الناس بيسألوا خاطرك ولك يا عمر تكرم عينك فلامينجو هلا منتخطى اذا كم كلمة قلتوها مش مهم نتخطى الموسيقى والفايبز بعقده

حدا مثل بجن عليه مش معقول الفايبس تبعه بتصير هيك معقول حاطين مخدرات بالاي اي موسيقى الاي اي اذا هيك مخدرات ما عندي مشكله اذا هيدا نوع الفرحه هيك يلا

0: هون. يلا خلينا نسمع رانيا كي قبل ما سمعكم انا غنيتي. مش غنيتي غنيتي
1: بونجور
0: اهلا اهلا اهلا
1: كم يوم صفا ولا اي مش يو قد الدنيا
0: وانا اي مش يو
1: هلكتني
0: شو هي
1: كيفنا كله تمام
0: مين طب هلكت عمول مين هلكة
1: هابي بيرثدي نيشا هابي بيرثدي
0: روح عيش يا
1: يعني نيشا يعني ان شاء الله كل ايامك تكون حلوة
0: امين يا رب
1: مثلك
0: اوه هيك زبطت شعرات وهيك احمر وجهه مش معه قال النساء ما بيحبوا الغزل وما بيحبوا الكلام الحلو كيف اذا ياتي من امراه كمان خدوا بعض بقى يا ميشا انطلقي في هذا اليوم الجميل اسبوع عيد ميلادك شهر مهرجان عيد ميلادك صار مثل ام تايجر انت يعني الله يعطيك رزق ام تايجر لا انت اجل صارت عم بوتوكس ولوتوكس وكله بتروح بتصور دعايات بوتوكس ايه والله من المحل هالي بيتكلها حتى صارت هالي عم بوتوكس دعايات واشترت بدبي على سيرة دبي انا اقول شو بدي اخبركم استوقفني انه عن جد نجمة مش فنانة هي شخصية لبنانية معروفة يعني مش مهم كيف معروف بس معروفة حبت تشاركنا فرحتها اليوم وهي وقف هيك قدام برج خليفة بدبي اطول برج بالعالم لهلا وعم بتقول انا اخذت فيزا الجولدن فيزا اللي هي بيدفع حقها هي اصلا مش انه بلا مش انه شيء بس هي لانه صار عندها امتلكت بيت بدبي وهيك كتير مبسوطه وفخوره بحالها كيف امتلكت البيت ما بنعرف ما بهمنا نعرف بس انه هو اخذ مجهود لتمتلك البيت بالنهايه ما في شيء بيجي على هين الشغل له في تعب بغض النظر شو فهي كتير مبسوطه وفخوره بحالها كنت حابه تشاركنا هيدي الفرحه وهيك متصوره عامله هيك حد اخ الهبل لو كان بوجهك نص العالم اللي عم بيصور انه هن يا بقى عم بيتعبوا ويشقوا بدبي ويعملوا يا حبيبي 11 سنه عنا طلع بس كنا نفلح يعني هونيك شغله وما كنا نعمل هيك يعني قد ايه كنا بس الحمد لله كان كله بشغف مش بالشغل تعرفته فالحمد لله هلا بس اطفطه عرفتوا عمي عم بحكي يا ترى هي اسمها هي انشهرت بكذا بلبله يعني عرفتوا كيف شي واحد حملها وركض فيها على التخت وشي هيك انه هي بالشغف والله بالشغف عم بحكي انا اي سوير اجاد بالشغف يلا مبروك كل احوال الجولدن فيزا ما بقى حدا يطلع يصور دخيل اجرايكم لانه الجولدن فيزا هي بدل 5 سنين 10 سنين بتكون دافع بدل 5 سنين تدفع 10 سنين ما هالقد يعني بس بالامارات بحبوا يعني اللي انا عشت فيه 11 سنه وبعرف بحبوا هيك يضحكوا عليك يعني بمعنى انه تدفعي بتكون انت في اي بي ما كنا احنا اللبنانيين ما بحبوا يفشخوا ولا شوي يا جاد عندكم هالشي بقطر او لا شكرا قطر

0: هشام يولين حايك عم نغني مع بعض؟ عندك اياها؟ انا هلا شفتها. ولا لا؟ وهيديك الثانية انجي، كنت عم بتحذر اسمها هيديك النهار طلعت انجي، الحبلة كانت بتوم من الشام. ليك العالم جنوا، سوري قالشين رون الف مية طه عم بجنوا على السوشيال ميديا، وكل واحد بتطلع بشبك خبرية. يعني التيك توك عامل للعالم أزمة نفسية بكل ما قالي الكلمة من معنى، ونحن منشيل تيك توك من هون بيطلعوا لنا الناس بقروا يشيلون وحطونا على انستغرام ليأكدوا انه وصلوا لك التلوث يعني. فايه على انه والله كانت هي وسين نزلوا عم بنزل شامي فيديو على انه صارت امه تقول له شو بدك تسميه للتوم، يعني امه عشوائي كانت عم بتصدق عم بقولها بسبيل النكتة يعني. فبس الله يشفي العالم، ما فينا اقول غير هيك. ابو هادي، يا ابو هادي يلا.
1: يسعد لي مساك خي بلول، مسا فادي وميشا ومسا زملاء everybody.
0: anyway يا معلم.
1: شو الاخبار؟
0: والله شو نقول لك رواق.
1: والله الحمد لله نحن بخير. الحمد لله بعدنا عايشين نحن بخير الحمد لله. امبارح صار عندنا شويه قلق بالنسبه للانذار اللي عطوه اللي ما بيسموش. فالحمد لله على كل شيء.
0: لكن كامل فورا
1: طمنك عنا كلنا بخير. وان شاء الله انتم كمان الكل يكون بخير
0: ان شاء الله. ما بتشوف شر يا ابو هادي.
1: وعرفت انه هلا انه عيد ميلاد ميشا، فبلا عبال مليار سنه يا رب
0: نشوف حتى ابو هادي من قلب الدمار.
1: والحمد لله على كل شيء يا ابو اللول.
0: لا مش عجبني صوت ابو هادي.
1: ابو اللول سلام لجميع الزملاء.
0: ابو هادي الله يهدي البال، وان شاء الله هيك بترجع الامور مثل ما كانت واحسن يا رب. قولوا امين. الحمد لله عسل.

0: سيدريك سعادة اللي انت شو عرفك بهيك اسامي؟ مفروض بدك تتجوز قريبا ننفرح فيك ونقول لك مبروك ونقشع لك. شو عرفك انت؟ شكلك شغال على تيك توك ها؟ دغري حافظ الاسم يا للوز هيك اسمه متابع ما بيك شي يعني اسم الله عليك. وين مدامتك تسمع وين؟ خلص سرك ببير ولا يهمك، حط $1,000 على جنب بيمشي الحال. انا ميشا داخل طلع ده تعرف مين؟ شوف انا بتمرق مع ميشا خلص وزارة الداخلية يعني. فايه والله شفت اليوم طلعت قدامي هيك عم تعطينا ان هي تعبت ولاقت الحمد لله. تخيل تتعب ما تلاقي مشكلة كمان، واحد يتعب ما يلاقي مجهود لانه فيه هيك ارهاق وفيه تعب وفيه شغل بالنهاية ولا لا يا ميشا؟ صح؟ هيك نهار واحدة كمان هيدا على بس انا شفتها على انستغرام صبية يعني لبنانية الحمد لله رافعين راسنا وين ما كان بعض منهم يعني، فعم بتقول انه عم تحكي انه انتو ايه شغلكم بيوقف؟ بس انا طلعوا شغلي ما بيوقف، الاي اي ما في ياخذ محله ولا ذكية مهنتها ما في ياخذ الاي اي. هلا كنت حابب لها حبيبتي صار في روبوتس اليوم كمان بيكونوا هيك كمان فيهم حياة وحكي ومدري شو هيك، انا شو بدي فوت فيها بس انه عم تفاجئ انه انا شوف هذا الاي اي في يعمل هيك، عم بيع حالة علنا انه الاي اي في يكون عنده هيك، فانه سوري منكم انا شغلي ما بيوقف. هير اون بزنس، هي بتعرفي انتربرينور دفع ايه. اقتضى التوضيح في بريك او لا نسمع زينة؟ لحظة زينة اجت، روح زينة.
1: طب انا لمين اشتقت
0: ولك لمين غيري ها؟
1: قلت لك بتصير بجن هيك مش معقول هول الاي اي منزلينهم يا الي.
0: لك شفتي في واحدة بدي سمعك اياها طالما انت هون، يلا روقي.
1: طب هلو هاي فاتي اي مس يو تو وثري ومليون.
0: شو الاخبار؟ وين هالغيبه؟
1: بس كنت بدي ابعث لك على السريع لاطمن دخلك. الا انا كتير كتير كتير اللي مش على السما
0: امبارح طمن عن الحمد لله
1: لاسباب كثيره، بس بدي اقول هاي للكل.
0: صوتك كانك بك شيء
1: انه انا اي مس يو،
0: وبدي
1: اسال عن كل اهالينا بالجنوب. الا منيحه؟
0: الا منيحه امبارح كانت منيحه وان شاء الله اليوم بعدها منيحه. هلا ما حكينا بعد
1: ميشا هابي داي تو يو. هلا كنت عم بسمع كمان ميشا هابي إن شاء الله هابي لايف لعمر كله تضليك. ما بعرف إذا بتنكدي ولا ما بتنكدي على فادي، بس إنه الواضح إنه ما بتنكدي.
0: ما بدأ واضح ما؟
1: أكيد أم نيكتين سو العمر كله لقلك تضليك فوق راس عائلتي.
0: نيكتين أختنا الخبرية يعني
1: فوق راس إلي يا إلي
0: ويسمع
1: مشتقت لأقول يا إلي، بدي أقولها من هلأ لشي ساعة
0: بدي عم حضر الغنية. خليك وعد فلي لانه بدي سمعك شيء وخليك ثانيه معي، بدي سمعك شيء عن جد انه هيك هذا روتشو ها هي الاغنيه بالعوده لانه الاداء الاي اي شو عم يعمل اغاني حلوه لانه انا اكيد انت هي هتحبيها، فلما اسمعها قبل ما اروح بريك. اوكي ميشا بس برافو ميشا عم لانه كمان هيك بركي في دعايه، عرفتي كيف؟ يلا لا عم في دعايتين، شفت قديه محضورة هي؟ صارت لك كم مليون؟ 6 مليون. يلا ركزي اسمع يا زينة.
2: لما تحسس يدها ولم أعرف دفاعها

0: حتى شوف كيف فوتين الكورال والجمهور كله ذكاء اصطناعي. الذكاء البشري شو بده يعمل بعد الله اعلم. يلا وقت بدك مش عم نروح بريك وانا برجع بعد البريك.
1: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: New on Radio Delta.

0: الجديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قالك هو دفك انسو عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
10: The Road Show. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: ميشا هابي بيرثدي لك من السيده لولا، بتلك عبال المية يا ميشا من كولاد. بونجور يا كولاد، انا بوصيك وسلمين على انطوني كتير كتير كتير. دوشكا فويس
1: اللي مرهج، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: صار امبارح طولت الفويس شوي وكنا بموضوع، حط موضوع ثاني بس تحمست شوي. يعطيك العافيه حبيبي.
0: الله يعافيك.
1: الكاميرات هلا ليك، اذا حدا شيء شخصي له بيته كذا اكيد لازم يحط، بس اذا رايحين على محل وبدكم تعملوا شيء اكيد لازم يضربوا حساب الكاميرات. هو يعني صار هلا وين ما يروح الواحد يبركي في كاميرات، في كاميرات
0: صح،
1: عشان في كاميرات اليوم اللي ما بي ما بي فيها ضوء، ما فيها شيء، عم تجي سباي كتير
0: اكيد، ولا يعني عيب عيب يا دوشكا، عيب
1: ما بيبين انه في كاميرا،
0: عيب عم تشرح لي، عيب يا دوشكا
1: كتير. يعني فت شفت الكاميرات لانواع شيء شيء،
0: ليه من غير شرفة تشوفن انت؟
1: بالنسبة للي خبرتك عن طليقتي، جوزت يس،
0: ليه ما عندك بطليقتك على فكرة؟ ما بنعرف تفاصيلها،
1: والله يستر
0: بالآخر
1: عليها
0: أكيد يوفقها ويسعدها ويبعدها.
1: أخذهم أنا تنين ثلاثة نهار بالجمعة، اليوم كانوا عندي وديتهم والله يبعثنا الأحسن. لايف جوز اون،
0: أكيد لا ولا لحالك، أنا عارف لايف جوز اون.
1: في كمان شغلة دي إنه الأولاد أكيد مش حيضلوا معهم على طول، هلا فترة بس لحتى اعمل انا رفلاش لحياتي، ارجع واقف على اجري ولاقي بنت الحلال ان شاء الله
0: كمان ما تعلمت. اوكي
1: برجع باخذ اولاد بعيشهم عندي، لانه اللي اخذته عنده ثلاث اولاد وهي ولدين، فخمسة اكيد ما حيعيشوا ببيت واحد، وان شاء الله خير يا رب، الله يبعثنا الاحسن. وذاتس ات.
0: شكرا شكرا، والله يهدي البال، ما في نقول غير هيك. دلال مساء الخير للو، يعطيك العافيه. مساء كل المستمعين، ينعاد على ميشا ب100 سنه بالصحه وفضاوه البال يا رب لك. شكرا يا احلى دلال. بودي حجار بونجور، اي مس يو تو،
2: كله غرام غرام.
0: شو هالميشا هيدي؟

0: احسن بدك تنغرمي بهرغني مش معقول عبينا نغرم هلا هلا هلا بهاللحظه بعدي واحد اثنين ثلاثه تكون غرمت ما اجمل
1: غرام الغرام الغرام
0: يلا انا ما عم غني غرام غرام غرام تخلص الحلقه بصير اركض اسمع الفويسات وين صرنا نيك بونجور فويس
2: مرحبا عليك
0: وليك مرحبتين نورت
2: والله مشتاقكم انا
0: شيخ الشباب
2: ما بعرف شو الموضوع
0: ولا انا وحياتك المشكلة انا ما كنت عارف
2: انا مشتاق للبنان كتير والله
0: يلا الله يهدي البال ونشوفك عنا
2: وننزل ونشوف الاهل ونشوف كل شيء حلو بلبنان وان شاء الله عبال المية لميشا
0: بك تسلم يا مزمل
2: يلا منحكي
0: وهو شوف بس الله يهدي البال درو الأوضاع وتجي على لبنان اوعى تفكر يعني انت بالذات شخصيا انت نيك او نزار مش مهم اوعى تفكر تجي على لبنان ما تجي لعنا على الإذاعة هيدي يعني على المطار بنحط اسمك ممنوع ترجع بلا ما تمر على الإذاعة فان شاء الله الله يهدي البال تجي بتجتمع بالأهل والأحباب بتشوف لبنان لأنه نزار على فكرة أو نيك اسمه الفني على الهواء هو شخص من اللبنانيين اللي عن جد اللي سافروا وبقي عندهم شيء معلق هون بلبنان ودائما بيبقى لبنان بقلبهم وبفكرهم رغم كل شيء نجاحات حققوها برا فالله هيك يفتحها بوجهك وان شاء الله الله يهدي البال وترجع تجي على لبنان ونشوفك نادر بعت لي لي I stayed at home yesterday ما انت مجنون بربع عقل راح مين هريبة خي غريب شو انت اذا انت مجنون بدك تنام وقالوا لك فل ففي ناس بدها تفل مش طلعانة عن حياتها او ما عندها هيدا روح المغامرة

0: مغامرة وأدرينالينا ما بيشتغل يعني مثلك، عرفتي؟ أنت بربع عقل أصلاً، إحنا متفقين على هالنقطة. قال لي أنا هون على الهواء، أنا ما فيك شو تطلب أهلي. أنا أوطى لسنر بالعالم. أنت أوطى، شفت هو بقول عن حاله أنا أوطى لسنر بالعالم. يعني شو بدي بعد أحكي أنا؟ بعتنا شيء.
1: أنا عم بسمعك وعم بحضر هول لبسينات والدرون، هول لبسينات على أنين مع بعضهم. والدرون فوق مننا عم برر.
0: لا عن جد هذه الصورة، هنزل الفيديو، فينا حطوا ستيتس على الواتساب بس هيك يشوفوا العالم أنا مع مين عم بتعاطى، مين هو رفيقنا بالبرنامج زميلنا. اسمع الفويس.
2: ليه أنت الحق عليك لما كنت بالخليج ما اشتغلت بالريل ستيت؟
0: نعم بقى.
2: لو شغل ريل ستيت كنت قبرت الفقر.
0: أنا كنت الستيت بحد زيت حبيبي. فذا درون از جون عملنا هيدا بلا حنزلوا على الفيديو هيدا وحط لكم حكتب على نادر بس لتعرفوا انه زميلنا اللي بربع عقل رغودة الحمد لله بخير امي وبتكون مريضة وقت لا ان شاء الله ما بتشوف شر يا رب فالله يحميكم جميعا يا رغودة وان شاء الله تكونوا بالبيت كلكم منيح في غنية بأولها فيها يا مهيوب تكرم عيونك رح تحط لك يا دغري عرفتها ميشا أحمد هلو هلو يا الله ما أهضمها البنت على 35 بتصور عم يحكي عن زينة كان صح أكيد زينة بعتت لي إلي I know it كنت بدي to send it to you سبقتني لكنني لم أسرق لحظة من عمرها أحببتها الله شو بعتت لي بعد هون
3: اللي اكيد بعرفها لا لا لا لا لا هيدي من شي تقريبا 15 دايز وقتها ما نزلت دغري بعتها ما ضل حدا حطيتها ستوري
0: ما بعتليها سوري واو واو سوري ما بعتلنا اياها
3: بس بدي ما كنا نعرف لمين حابعث لك هيدي لإلها حابعث لك لإله شو منزلين كمان هيدا اول فيديو حابعث الثاني وهلا كمان باباي هابي بيرثدي ميشا مره ثانيه
0: يلا ها رجل

انتم ملاحظين شغلة انه عم نقول دايما الذكاء الاصطناعي باللغة العربية بعد اصعب شيء عليه، فكلهم عم يحكوا بالنحو، مش لانه هن رجعوا للثقافة وللغة الام لغة يعني الاديان وهيك، بس لانه ما فيها معروف اكتر، هي فورمال يعني ما فيها لكنات او لبنانية او مصرية وهيك، فلا يطلع اكتر شيء سليم اقرب للسليم يعني بعد

0: فهيدي اللي هو اللي بعتتهم زينة عليك شانكيو بدي لك شانكيو يا زينة. هيثم بونجور حبيبي يا اللي أحضر تحت الهواء أوكي. وكمان تحية لميشا هيدا هيثم لسه لأنه بشوفها بس لك للهواء اتنيناتهم in your eyes كمان تحت الهواء حاضر من عيوني بعد الحلقة روق علي. بدي سلم على عبير من جزين للوس المهضوم هلو هابي بيرثدي لميشا. قديه صار فينا لا شو ما بيقول لميشا فاناف على فكرة صار شيء طفي هون فقع الدنيا بس بدي عمرك والله العظيم بس كنت بقول فاناف انا تلا فاناف راح كهرباء وشي ورجع طفي كل شيء هلا رجع دار ما شو صار وبدين تعمل بس مش مهم. فما فينا شفتي عم تسألي قديه عمره ولع بجي الكمبيوتر قدامي يعني ابدا صبايا ما بيسألون بدلوا فانا فانوي هيك شيء فانوي فانا بس بس ما بونجور السيدة مشهورة بعنوان تحت حراسة ايه مزبوط سمعناها بعرفها هيدي كمان اي اي علي مهدي مزبوط علي مهدي وي ار ستيل هير بغنيها المغني احمد سامي ورسلين ما بعرف ماني سمعها. ندى عم تكتب لي شيء ندى الحمد لله كتير بتشكرك لي على سؤالك وطاقتك الإيجابية الله يحمينا يحميك مع أهضمك وليك بخلي لي إياك على هستكرات التعميون دايما. الرقم بيخلص بـ 828 مساء الخير للو مساء النور حسن
1: هاي كيفك شو اخبارك ان شاء الله كله تمام
0: تمام تمام
1: مساء بيسعد هالصوت وهالبرنامج الحلو عن جد.
0: اهلا اهلا بحسن
2: من قال له لميش عقبال المية عقبال المية
0: شكرا يا حسن اول مره بتابعنا اول مره بيبعت لنا يعني فشكرا لك يا حسن سوري مش قصدي بس عم بمشي بالدور يعني ما تفكر تاخرت عليك وبس تبعت بتصير ترجع على راس الليستا. اهلا وسهلا فيك سلمان
3: هلي مالي ايش
0: اهلا
3: مرحبا يا خيي اول شيء انا مشتاق لك ثاني شيء سلامي لكل المستمعين ان شاء الله الكل يكون بخير اللي بعدين هيدي الغنية تحت القمر هيدا اسمه غادي مهدي اللي بغنيها ما بعتقد اي اي
0: بلا بلا اي اي
3: كمان هلا اكثر من جزء يعني بتتكمل بيعكس لها الغنية بمحل كذا بفوت عليها بالعرض بدمرها بتدمره يعني بفوتها بالحيطان
0: ما هو شيء بيزبط يعني هالقد بسرعة بيزبط غير الاي اي هالشيء
3: ميشا هابي بيرثدي يا ميشا ان شاء الله كل ايامك سعادة ومن نجاح لنجاح ان شاء الله
0: من نجاح يعني ان شاء الله النجاحات بعد قدامك يا ميشا هذا ماشي من اللي ناطرك ماشي سلمان شكرا سهاد بيلبق لك الحب والغرام نيالة صاحبة الحظ نيالة أنا بحالي أحب نفسي وسلمت نفسي لنفسي
4: بعدك عم تسأل إذا أمرك ما بيعني لي
0: عندك ماشي اليوم أو سبور ما عندك سبور عدي
4: كل سنيني
0: الله

0: شاء الله العمر الجاي يعني بتصير احسن. وعلى قلبي احكي ليه عم تشوفيه عم تجرى شوفي لا بدنا نروح سخلي رقمكم نحكيك يلا بعد في وسين ثلاثة وحاختم يعني منيح طلع صوته جوزك ولا طلع صوتك يا مدير روح مدير كبير انت خطير شغلنا هالشي من عندك يلا إلي
1: هاي بونسوار كيفك
0: أهلا
1: هابي بيرثدي ميشا عبال مية
0: سوري عم نعيد مرتك فادي من طريق نتأخر
1: أبو الليل
0: راحت الكهرباء حظها هلا ولك إلي يا إلي شكرا إلي بدر علي عم بيقول لي هالغنية اي اي هلا مشكلتك صرنا كل شيء نقول اي اي نحن كل شيء بنستسهل نقول اي اي يمكن اي يمكن لا بس هم بلا اي اي احمد
2: ايه هاي الي كيفك
0: اهلا
2: ايه يمكن ما بعرف اللي بتقول لك هلو هلو يا الي
0: هلو هلو ايه زينة ولا مش يمكن اكيد زينة زينة يعني زينة هضمتها لا تو يعني ما فيك ما تقفرها عرفت يونيك هضمتها بس مع فويس
3: اكيد اكيد اكيد مشتاق لي ومشتاق لصوتي
0: كيف عرفتي انت وجوزي
3: صار لك زمان مش سامع صوتي اول شيء بدي اقول هاي لك وهاي للكل وطمني عنك
0: الحمد لله نشكر الله
3: يكون كل شيء تمام
0: نشكر الله
3: ويكون نهاركم حلو وكمان عم بقول لي سلمان انه اليوم عيد ميلاد ميشا
0: هون بير بس انه مهرجان
3: ان شاء الله بيكون عمرك طويل يا رب
0: امين يا رب ولك احلى بسمه بالكون شكرا جزيلا اللي ما بيعرف اسمها يعني مدامته لسلمان وهيدا جوزيف روح عيشة جوزيف بيقول لك هابي بيرثدي يا ميشا عم بيقول لك بيض ليه ليه عطى لي لبيض اسمع
4: للوس يا للوس عدل مساك
0: اهلا
4: جدا جدا جدا
0: مين مين عميل اليوم
4: الصغير يوصل بالسلامة رجعوا النوابي على لبنان
0: ايوه
4: وشغلة تانية ما الاغاني كنا نسمعهم عليهم الله
0: هلا عم راح مشوار رجعين
4: حسين ثابت وينهم
0: عليم الله شكدي غرامي وحبي لي هلا رجعين تم خيب بدنا نلحق كله انه يعني بدنا نلعب كل الاغاني نلعبه من ساعة ونص ما فينا بدنا نرضي كل الاذواق يا جوزيف اي نعم انت خاص عندك هيك موقع خاص بس انه ما منا وفينا من شو بيقولوا اخدينك فور جرانتد يعني من مرة لغيرك قبلك قال طيب ميشا بس خليكي وين رايحه دي قبل اسمك تسحبي لنا على اسمها لو سمحتي يلا شو اسمها هيدي جماعة فلامينجو ايوه اي اي لا اول مره حد قال لي اي نحن نو مستحيل وميشا حضرتهم بكونسير انا مصر

اكيد مش عارف اذكركم نتخطى كل الاغلاط اللغويه عاده, بس موسيقى حلوه والاجواء حلوه بهودي الاغاني الاي اي. بدي اقول مبروك لسيدريك, كلام يخلص ب 639, هيثم 041. الفاوتشرز من توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان, صار موجود بجبال اردبون على الاوتوستراد باتجاه طرابلس, وفيكم تروحوا لعنده وتتسوقوا. كل ما تزيد الكميه بقل السعر لتشتروا اكثر وتوفروا اكثر. بقول لكم نذكركم ابتداء من نهار الجمعه كل يلي ربحوا معنا صار فيكم تتوجهوا اليوم بالليل, يعني انا نايم هون تبعت كل الاسماء رح يكون عندهم الاسامي, كل عليكم تروحوا يلي ربحان يكون معه الهوية لو سمحتوا, وأكيد رقم التليفون يلي بيتواصل معنا عليه, لأنه هذا الرقم أنا بكون بعته فور فيريفيكيشن, آخر ثلاث أرقام بيكونوا. فإذا من ابتداء من نهار الجمعة صار فيكم تتوجهوا على الكاستمر سيرفيس بتوفير ماكس, وهن عندهم الأسماء وبتاخدوا بتفوتوا بتختبروا هالتجربة التسوق الجديدة. وتذكروا أنه حتحملوا السيارات وكبروا السيارات, إيه, لأنه كل ما تشتروا أكتر رح توفروا أكتر ويقل السعر, فتروحوا فانات تروحوا كاميونات فور ويلز مش مهم. بدي اقول ثانك يو لتوفير ماكس, فازن يلي متابع وبعده مكمل معنا. بدي اقول ثانك يو لميشا, ثانك يو لفادي, شكرا لكل اللي بيتواصلوا معنا وكمان اللي بيسمعونا سايلنت, وانا بعرف قد ايه هن كتار. تبقوا على حالكم, اذا بكره ما جات شيء من الله, بكره الاربعاء صح ابتداء الساعه 4:30 حلقه جديده معي انا الي مرهج من هلا لوقتها, بليز انتبهوا على حالكم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية. اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: تستاهلوا.
1: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج؟ موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي.
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي.
3: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
4: أنا معك. هدي
3: يا خي، فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خي، شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف.
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
12: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
13: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولايتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
14: Another way to create the best condition for the future.
12: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
14: It's very important. No one can succeed alone.
13: إنه أمر بالغ الأهمية. لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده. ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
12: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
13: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
12: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
0: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
12: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
15: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
12: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
16: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق. ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
17: Delta FM Lebanon.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في

0: FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: كارول سميحة طمني. On Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
4: شوفي شعر سهل.
5: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

خلص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Hit music 101.7 and 101.9 Delta FM.
1: Ladies and gentlemen, here we go now.

0: Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد فيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا برد ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا.

راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: دندل.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في القلب.

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. On Radio Delta.
1: Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

ميكس اف ام جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.